0: ايوه مين؟
1: نسيتي صوتي ولا ايه؟
0: لا بس
1: كل ما افكر ان اليوم ده يعدي علينا واحنا مش مع بعض بموت. وحشتني اوي. احنا يمكن نكون سيبنا بعض بس انا حاسس ان احنا هنرجع. صح؟
0: طب انت فاضيه؟ ينفع اكلمك بعدين؟
1: اكلمك كده

0: aquí y búsalo.
1: انت
0: لو بتفكرش غير في نفسك وخلاص، بس تحكيش على نفسك، انت لازم تكتبي كل حاجه وما تختاريش ولا حاجه.

أسرار الفرح. أيتها القديسة مريم البتون، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الفرح عن إخوة الأحياء المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية، لكي ما يهبهم الرب الإله بشفاعتك كلما يوافق خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين.

0: نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي، آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: السر الأول، البشارة. ثمرة هذا السر التواضع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء

0: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
1: السر الثاني، الزيارة. ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة إليصابات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام.

0: عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثالث، الميلاد. ثمرة هذا السر التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع، تقدمة يسوع إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطهارة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت ابنك يسوع إلى الله على يد سمعان الشيخ في الهيكل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الخامس، وجود يسوع في الهيكل. ثمرة هذا السر الطاعة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق موعيد المسيح

0: الساعة الآن 7:00 صباحا في راديو موال.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا، ويعاد 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

كنوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. قطاع غزة. يعد قطاع غزة واحدا من أقدم وأهم المناطق الفلسطينية تاريخيا وحضاريا، وكان قبل الحرب يتمتع بحياة اجتماعية وثقافية واقتصادية نابضة رغم الحصار والظروف الصعبة. يقع القطاع على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ويضم 5 محافظات رئيسية شكلت القلب السكاني والاقتصادي للقطاع. ومن أهم محافظات قطاع غزة: غزة، خان يونس، رفح، دير البلح، بيت لاهيا وبيت حنون. كان قطاع غزة يضم إرثا حضاريا عريقا يعود لآلاف السنين، إذ مرت عليه حضارات كنعانية ورومانية وبيزنطية وإسلامية وعثمانية، ولكن معظم معالمها الأثرية والتاريخية تم تدميرها بفعل الحرب الأخيرة على القطاع. لم يكن قطاع غزة مجرد منطقة محاصرة، بل كان وطنا حيا بالتاريخ والحضارة والبحر والزراعة والأسواق والحياة، أرضا احتضنت آثار الحضارات القديمة ومزارع البرتقال والفراولة وصوت الصيادين ودفء العائلات على شاطئ المتوسط. غزة قبل الحرب كانت مدينة للحياة، وستبقى في ذاكرة الفلسطينيين والعالم رمزا للصمود والهوية والتاريخ. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصاب ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
3: راديو موال

ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا.

صباح يوم جديد، صباحكم سعيد أينما كنتم تستمعون إلى 101.7 FM. الاثنين 29 من حزيران 2026. جولة إخبارية بين أهم الملفات الفلسطينية العربية والعالمية، نطلعكم عليها مستمعين لساعة من الزمن وحتى التاسعة من صباح هذا اليوم. تحياتي لكم أينما كنتم تستمعون إلينا، تحياتي إنجي سابا.

مسلح نفذ عملية إطلاق نار نحو قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب الجولان ضمن الأراضي السورية، وطبعا إلى الآن دون تسجيل إصابات.

المعارضة السورية، ويبدو أنه المعارضة السورية فعليا طلبوا المساعدة من الجيش الإسرائيلي لتحريرهم من النظام فحررهم واحتلهم. القصف يعني موجود، ويعني موجودين في درعا الإسرائيليين، فيعني نقول إنه هذه يعني علاقة أصلا يعني سامة في النهاية، ليست جيدة. المعارضة السورية تطلب من الجيش الإسرائيلي يساعدها للتحرير. طبعا هذه يعني مش من الأخبار المنشورة على الصفحات وعلى العناوين الرئيسية، يعني هذه من داخل الأبواب المغلقة نحكي.

رويترز نقلت عن مسؤول أمريكي الولايات المتحدة وإيران ستوقفان الضربات وسيسمح للسفن بالإبحار بحرية. من المقرر استئناف المحادثات بشأن جميع بنود مذكرة التفاهم. يبدو العبث هذا اللي عم بصير، وضرب من هون وضرب من هون ورد على كل ضربة، يبدو أنه رح يتوقف.

درجات الحرارة اليوم ارتفاع على درجات الحرارة، الجو شديد الحرارة متوقع أن يكون في معظم المناطق. إذن هذا الارتفاع يسجل في فعليا معظم كل المناطق الفلسطينية. رياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة في ساعات المساء والليل. الجو صافي بوجه عام لطيف في معظم المناطق. نحكي اليوم عن 32 درجة في بيت لحم، تنخفض إلى 21 درجة في ساعات الليل.

شركات إسرائيلية باعت أنظمة عسكرية متطورة لقطر والسعودية رغم غياب يعني العلاقات الدبلوماسية. هاي الحرب والتكشفات ما بعد الضرب يعني عادة بصير في ملفات بتكون مخفية داخل الحروب بتطلع بعد ما يتوقف إطلاق النار. القوى الوطنية الفلسطينية تدعو لاجتماع وطني عاجل يمهد لانتخابات شاملة.

اشتباك في جنوب لبنان أمس الأحد، اشتباكات مع المقاومة الإسلامية في الجنوب، القناة 15 عبرية قالت إنه خلال هذه أو الليلة الماضية فعليا قتل ضابط في جيش الاحتلال وأصيب آخرين أيضا في اشتباك حصل جنوب لبنان. الجبهة اللبنانية لم تهدأ ولا ثانية، يعني اللي قال هديت ما هديتش أبدا حتى مع الانسحاب الإسرائيلي أو الاستعداد للانسحاب الإسرائيلي. هناك تحركات إسرائيلية والاشتباكات أيضا تكون نتيجة هذه التحركات الإسرائيلية المفروض يكونوا طبعا فيها عم ينسحبوا. فيقول تقرير إذا فشل الاتفاق مع لبنان فإن جولة ثالثة من الحرب يبدو أنها تلوح في الأفق. سيناريو الجولة الثالثة من الحرب فعليا مطروح على جدول أعمال الأشهر المقبلة، هذا ما تقوله يدعوت أحرنوت الإسرائيلية. وحسب القناة 12 الإسرائيلية كمان أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل إجراء تعديلين على نص الاتفاق لضمان إتمام الصفقة. التعديل الأول انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان من قرية هناك تخضع حاليا للجيش، والتعديل الثاني ينص على تقديم تعهد وإعلان واضح بأن هذه الخطوة تمثل بداية لعملية أوسع لإعادة انتشار القوات وخروجها من لبنان.

مؤسسات الأسرى تعلن استشهاد مجدي أبو عرة واحتجاز جثمانه. نحكي عن شاب في مقتبل عمره مجدي نور أبو عرة من محافظة طوباس. سلطات الاحتلال الإسرائيلي أخذت مصير هذا الشاب قصرا على مدار عام ونصف دون الكشف عن تاريخ استشهاده أو ظروفه مع استمرار احتجاز الجثمان. عائلة الشهيد تلقت بلاغا من مؤسسة إسرائيلية تفيد باستشهاده بعد توجه هذه المؤسسة إلى المحكمة العليا التابعة للاحتلال للاستفسار عن مصيره. نحكي عن ملفات الاختفاء، الاختفاء قصرا، الاختفاء بين صفوف الشباب الفلسطيني بعد الاعتقال. إلى أين هذه الظاهرة؟ رئيس مجلس جنيف لحقوق الإنسان الدكتور أنور الغربي قال أن قضية فلسطين وقطاع غزة تمثل اليوم رمزا عالميا للعدالة والحرية، ويشدد على أن الضمير الجمعي العالمي لم يعد يقبل باستمرار سياسات الإفلات من العقاب التي تتبعها القوى الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.

والاحتلال ينفذ هندسة استيطانية خطيرة لحصار شمال الضفة وتقطيع أوصالها. طبعا هنا عن باحث مختص في شؤون الاستيطان, طبعا في يقول هو المهندس محمود الصيفي, يقول هناك تسارع لوتيرة الهندسة الاستيطانية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وحكومته في شمال الضفة الغربية المحتلة, ويؤكد أن هناك توجه حكومي واضح وممنهج لتسريع الاستيطان وتركيز الثقل السياسي والمالي في جنين ونابلس كمحافظات عبر مخططات تهدف إلى إحداث تغيير جغرافي وديموغرافي شامل وفصل المحافظات والقرى الفلسطينية عن بعضها البعض. أكثر من هيك شو بدنا ننفصل يعني, مش عارف. أنا هناك مصادقة على 22 مستوطنة جديدة, وهذا لسه إذا رجعنا ل 2025 في كانون الأول من نفس العام من 2025 كمان 19 مستوطنة وكمان 34 مستوطنة خلال هاي السنة. وشمال الضفة يحظى بالحصة الأكبر من هذه المخططات التي تهدف لرفع عدد المستوطنين في الضفة إلى 1,000,000 مستوطن. بنحكي عن هجمات استيطانية غير مسبوقة بعد سنوات من الركود النسبي, والاحتلال يسعى لإعادة بناء المستوطنات التي أخليت أيضا عام 2005 اللي قالوا إنها طلعنا منها وخلص الاستيطان وكل هذا الكلام. فعم بيثبتوا العائلات, عائلات المستوطنين بيقروا احتلال مناطق جديدة وأراضي جديدة وتحويلها إلى لواءات يعني إسرائيلية وكل هذا الكلام. فهون طبعا بحث خاص بوكالة شهاب الإخبارية عن هندسة استيطانية خطيرة لشمال الضفة وتقطيع أوصالها, إنه يحطوا الثقل على جنين ونابلس كمحافظات فلسطينية ويقطعوا الأوصال تماما بين المحافظات الفلسطينية. يعني أنا مش شايف إنه في أصلا أوصال ليقطعوها.

يعني شو هالاتفاق هذا في لبنان سموه الاتفاق الإطاري وبعدين سووا منطقة تجريبية عشان يحكي لك الجيش الإسرائيلي يدرب الجيش اللبناني كيف يأخذ سلاح حزب الله وكيف يفرض السيادة اللبنانية. بعدين سووا هجمات كمان هجمات بعد الاتفاق, هجمات قال لك هذه للأمن ما نقدرش سوري يعني الأمن القومي أهم إشي. فالآن ملحق سري لاتفاق لبنان, إسرائيل يعني تمنح الجيش الإسرائيلي فعليا حرية التحرك داخل الخط الأصفر. يعني أنا مش فاهمة هو اتفاق ولا مش اتفاق, هو لا اتفاق هذا اللي في لبنان. يعني حكينا في بداية الجولة الإخبارية أنه كان في اشتباكات, قتل ضابط إسرائيلي في الجنوب واستمرار الغارات والتوغلات في لبنان وأيضا سوريا.

استعدادات لتشييع الخامنائي في إيران الشهر المقبل. مقتل 14 سعودي في تحطم مروحية شرق السعودية، وهذه المروحية تابعة لأرامكو.

الدفاع المدني بدأ بإصدار التحذيرات حول موجة الحر اللي منمر فيها هذه، وطبعا عدم إشعال النيران وسلام العامة وكل هذا الكلام يعني، ولكن إحنا منمر فعليا بموجة حر كما قرأنا قبل قليل في الأرصاد الجوية الفلسطينية.

الأمريكان تركوا أطنانا من النفايات الخطرة في القواعد الأمريكية في جرينلاند، تكتب صحيفة. يعني هذه جرينلاند اللي كان بده إياها ترامب ويحط إيده عليها، فهذه هي تصرفات الأمريكان الحقيقية.

قاتلان في عملية طعن داخل أحد المساجد في تركيا. في كابول سقوط عشرات الضحايا المدنيين جراء ضربات الباكستان. ترامب نشر فيديوهات إنقاذ، كان فيديو إنقاذ رضيع هو بعد مضي 4 أيام على الزلزالين المدمرين في فنزويلا، وصار في ضحايا وصلت أكثر من 600 ضحية، والعالم كله انشغل بهذه الزلازل اللي صارت في فنزويلا. بعد 4 أيام ترامب خفق قلبه يبدو ونشر فيديو إنقاذ لرضيع، يعني هذا هو اللي قدر يتحدث فيه عن فنزويلا.

يعني حسب القناة 12 العبرية، مسلحون أطلقوا النار على قوة إسرائيلية داخل المنطقة الأمنية في الأراضي السورية.

في غزة تطورات يومية يعني، وليس هناك وقف لإطلاق النار أبدا، إنما خروقات لملف وقف إطلاق النار. في اليوم 263 من هذه الخروقات، وفي 24 ساعة الماضية استشهاد 5 من المواطنين وإصابة عدد آخر بجراح في مختلف مناطق القطاع، منهم طفلة اسمها ألين الفرة 13 عام إثر إصابتها بشادية شظية قذيفة مدفعية في الرأس في خان يونس. أيضا قيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي طلال جابر محمد عبد العال 45 سنة استشهد جراء القصف الإسرائيلي على مواصي خان يونس، ومواطنان في قصف إسرائيلي استشهدوا على بيت لاهية، وبيت لاهية فعليا في عمليات إطلاق نار متواصلة مع تقدم للدبابات وإصابة لخمس مواطنين بالرصاص وشظايا القصف المدفعي خلال 24 ساعة الماضية، آخرهم طفلة فجر اليوم في منطقة سلاطين شمال غرب غزة. يتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي لشمال مخيم البريدج، وثلاث عمليات نسف شرق خان يونس أيضا. فالإحصائيات إذا نتحدث عن منذ خرق وقف إطلاق النار بنحكي عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 1041 شهيد و 3372 مصاب، وحالات انتشال من تحت الأنقاض 786 شهيد كانوا تحت الأنقاض.

هل يعود القتال في غزة أم لا؟ طبعا هناك يعني تقرير على وكالة معن الإخبارية، تقرير إخباري يتحدث عن هذا الموضوع. فقناة كان الإسرائيلية وترجمة عنها يعني تكشف بأن أجهزة الاستخبارات نقلت تحذير إلى رئيس الأركان زمير، هذا يفيد بأن الجناح العسكري لحركة حماس يعيد تنظيم صفوفه ويستعد لاحتمال تجدد القتال. فهذا يستدعي بحسب تقديراتهم كإسرائيل يعني مواصلة العمليات العسكرية. إسرائيل أصلا مواصلة العمليات العسكرية على مختلف الجبهات رغم اتفاقية وقف اطلاق النار التي أصلا تخرق كل يوم، لم تلتزم في هذا تل أبيب بأي شكل من الأشكال. تحذيرات يعني في وقت لا تزال فيه الغارات وعمليات الاغتيال تتواصل بشكل شبه يومي في قطاع غزة، بأنه طبعا أجت تحذيرات لإسرائيل بأنه حماس عمالة بتعزز القدرة العسكرية وبتصنع مئات العبوات الناسفة والصواريخ المضادة للدروع وبتجند المقاتلين، إلى جانب إعادة تأهيل الأنفاق ومحاولات تهريب طائرات مسيرة ومعدات اتصالات إلى قطاع غزة. هذا كله نشرة قناة كان الإسرائيلية على أساس أنه حماس تستعد. حماس كانت في مفاوضات والوفد المفاوض كان على رأس المفاوضات، وحماس تحدثت عن السلم كثيرا. حماس لم تخرق وقف إطلاق النار على كل حال.

يعني رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيحاول إنه يبين إنه هو منتصر في لبنان. هو وكاتس هذا وزير الجيش الإسرائيلي أصدروا بيان أعلنوا فيه تدمير بنية تحتية عسكرية تحت الأرض تابعة لحزب الله في مجدل زون جنوب لبنان، وذلك في إطار ما أطلق عليه عملية نهاية الجملة. نهاية الجملة نقطة، والنقطة يبدو أنه مش راح تحطها إسرائيل. فقالوا أنه في مسار نفق يمتد لأكثر من 200 متر وعمق 25 متر، وفجروه يعني، وهم يعني بحكي لك مئات قطع السلاح انفجرت، ويعني سيناريوهات غريبة عجيبة يبدو أنه مش كلها لها علاقة بالواقع.

إعادة فتح التصدير بجهود اتحاد الصناعات الإنشائية. قطاع الصناعات الإنشائية الفلسطيني شهد فعليا انطلاقة جديدة مع نجاح أول شركة فلسطينية في تصدير شحنة من الحجر الخام إلى المملكة الأردنية الهاشمية بعد إعادة فتح باب التصدير بعد فعليا فترة من التوقف بسبب إجراءات ومعيقات حالت دون استمرار انسياب الصادرات. اختار بهدم منزل في سلوان جنوب المسجد الأقصى. كان في محادثات مقررة هذا الأسبوع بين واشنطن وطهران. يعني هذا الخبر يوم الأمس نشر. نحكي عن علقت المحادثات الفنية بين طهران وواشنطن التي كانت مقررة خلال الأسبوع الجاري في سويسرا بسبب تجدد القتال بحسب ما أفاد تقرير صحفي مساء أمس الأحد. طبعا تحاول واشنطن وأيضا تحاول طهران منع انزلاق الأوضاع إلى جولة جديدة من التصعيد. و نحكي عن الضربات اللي صارت. ضربوا في هرمز إيران ضربة سفينة كان عليها علم بنما. أمريكا ردت على قصف إيران. إيران ردت على قصف أمريكا وهكذا. يعني وبقولك خلال هجمات جديدة يعني بعد أقل من 24 ساعة على غارات سابقة كمان أمريكا ردت في تطور يهدد طبعا الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت التفاهمات. هذه الأوضاع الآن بين أمريكا وإسرائيل. نتابع مستمعينا ونواصل جولتنا الإخبارية إنما بعد هذا الفاصل الإعلاني. ابقوا معنا. راديو موال.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: من حقك تحكي.
3: إذا ما أقدم مي لألف كل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة، كل يوم بيحكوا لنا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل، أنا خلص طفحت كيل منهم.
2: من حقك تشكي.
4: دورونا والله بسكر جني وحياتي أولادي بسكر جني، كل انتجار وطلع.
2: أنت مواطن في هالبلد.
5: إحنا بنعرف راديو موال، كل احترام له، هو يعني شكل الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة مثل في أول واحد، وأنا بعرف أركب وقصايم فيها تحت من الحفلة لو عقفة ركبتها.
2: لكن وين المسؤول؟
4: واحد أعطفلو السوفة سيدي بنزل تكون نسانة يا سيدي العزيز، واحد تنسى عنا المية كوادران تكون نسانة يا سيدي العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيدي العزيز، أنا تدمش عنا فاضريبة يا سيدي العزيز.
2: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يعني يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
2: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صمت.
7: أنا عارف أنت كبير على قاعدة فيكم.
8: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
9: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
10: لك أيوة يلا شوت. جاع شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

متابعين وإياكم لأخبار الصباح لصباح هذا الاثنين 29 من حزيران 2026. ننتقل مستمعين إلى بعض الأخبار اللي هي منوعات من حول العالم، العالم العربي والعالم كله يعني، فمنوعات أخبار ليس لها علاقة بالسياسة.

موجة الحر في أوروبا، يعني هي مش أخبار سياسية ولكن هذه من الأخبار المهمة جدا عالميا. موجة الحر في أوروبا تحصد الأرواح وخسائر بشرية متزايدة، وتحذيرات من الأطباء من تحت وطأة الحر، طبعا أنه ما يبقى حدا تحت وطأة الحر. يعني فرنسا كان لها نصيب الأسد من عدد الضحايا، تسجيل 1000 حالة وفاة بشكل عام الوكالة الوطنية للصحة العامة سجلتها. العدد الفعلي ممكن يكون أكبر من ذلك، ولكن إلى الآن هذه التقديرات. وصلت خسائر بشرية فعليا في أوروبا، حر شديد غير مسبوق.

دواء تجريبي أصبح الآن يطبق على الإنسان، عقار جديد يحسن الوقاية من رفض الجسم للكلى المزروعة. هذا يعني في موضوع فعليا يهم الكثير من الناس.

أكبر دبكة جماعية تحصد هذه المرة تركيا الرقم القياسي في موسوعة جينيس لدبكة جماعية. أكبر دبكة جماعية عملتها في إسطنبول تركيا، واسم الدبكة أصلا هورون يعني. فاعتماد الرقم القياسي وقواعد اعتماد الرقم القياسي فعليا نجحت فيها تركيا ودخلت جينيس للأرقام القياسية. مرض تنقله القطط يهدد ثلث البشرية، العلماء يحذرون فعليا من إهمال داء المقوسات، فهون هذا مسبب لهذا الداء. خطر طفيلي هو أكثر أنواع عدوى العين شيوعا في العالم ضمن قائمة منظمة الصحة العالمية للأمراض المهملة لتوفير تمويل كافي لمكافحته. بيحاولوا يوفروا هذا التمويل. ورقة بحثية تستعرض وجهات النظر من العلماء. هو طبعا بنحكي أمراض اسمها أمراض مهملة NTDs، ومن شأن هذا الاعتراف بفتح باب أمام توفير لإطلاق مبادرات جديدة. فخطر طفيلي هذا يهدد ثلث سكان العالم بسبب اقتناء القطط.

يبدو أن الأطفال الذين يتلقون الرضاعة الطبيعية الحصرية لفترات أطول لستة أشهر يسجلون مستويات أقل من أعراض فرط الحركة وتشتت الانتباه في أعمار 3 سنوات وخمسة وثمان سنوات. حاولوا أنه يعملوا أبطال خارقين بشكل كبير جدا في السينمات بعد سوبرمان وبعد السبايدر مان ومش عارفة إيش ما فيش كثير من هاي المبادرات. حاولوا يعملوا سوبر جيرل على يعني على يعني خطى السوبرمان ولكن ما فيش هذاك الكتابات اللي كانت قوية وفشلت فشل مشروع السوبر جيرل. العثور على جثة سيدة في حقيبة سفر في كولومبيا.

الملكة رانيا نشرت تهنئة لابنها الأمير الحسين بعيد ميلاده 32، خاصة أنه عنده صورة مع بنته كتير لذيذة. يعني هنا نحكي عن ملكية أردنية، نحكي عن نظام الملك والملك والعائلة الحاكمة وكل هذا الكلام، وأنه تقريبا مقدسات هذه بتكون بالنسبة للجمهور. يعني مين ضل ملوك غير الأردن وبريطانيا، ولكن شكليات وغيرها بجوز اسمين يعني يمكن. فيبدو أنه في فيلم مرتقب لمنى زكي وهنيدي محمد هنيدي اسمه الجواهرجي.

لن يصدق أحد أنني جثة. كتاب جديد يوثق يوميات الحرب للدكتور إيهاب ياسر بسيسو.

في جنوب غرب الصين زلزال بقوة 5.5 ريختر على مقياس ريختر يضرب مقاطعة جنوب غرب الصين. إذا الزلازل في العالم عمالة بتشوف إنه في وتيرة في الارتفاع، ارتفاع لهذه الوتيرة. فعليا الزلزالين المزدوجين هذول اللي ضربوا فنزويلا عمالوا لسه إلى الآن تحصد فنزويلا هذه الخسائر. في مصر مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي اسمها مودة الأدهم، يعني كانت أصلا في السجن بسبب خدش حياء الأسرة المصرية وتصرفاتها على السوشيال ميديا. حاليا تحبس مرة جديدة وتغرم 4 ملايين جنيه بقضية غسيل أموال.

حريق غابات في ألمانيا، إجلاء سكان بلدة كاملة بسبب هذا الحريق. وفاة طالبة من الشرقية في مصر أثناء امتحان الثانوية العامة. يبدو أنه في تعاطف كبير حول هذا الموضوع وفي مصر، ولكن إحنا هذا يعني دائما كل سنة منحكي أنه لإيش الخوف الشديد والزايد من امتحانات الثانوية العامة. هيك النتيجة، النتيجة وفاة الطلبة على مقاعد الدراسة، على مقاعد الامتحان. يعني ما هو الشيء اللي بيكون هالقد كبير في الحياة منه الواحد يموت من أجله؟ الامتحان. يعني مرعب مرعب مجرد التفكير في هذا الموضوع. اليونسكو تحتار بين ثلاث دول لمين تسجل البقلاوة. يا جماعة الخير، البقلاوة لمين هي؟ تركيا مثلا وأذربيجان تقدموا بطلب مشترك إلى منظمة الأمم المتحدة اليونسكو لإدراج البقلاوة ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي. لا، واحدة لتركيا واحدة لأذربيجان. هلا مش عارفين لمين بدهم يعطوا الموضوع، واليونان أصلا كانت مقدمة طلب عشان تنسبها لنفسها. لمين البقلاوة؟ بدهم يحطوها بالكتاب، يعني بدهم يأرخوها كتراث. بأمريكا بقول لك باكلافا.

مشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي يروجون للحياة الصحية وللرياضة وكل هذا الكلام، وخلف الكواليس لديهم صور وهم يدخنون سجائر يعني وعدة أشياء ثانية. فحكي لك أنه محتوى كله لياقة وكله رشاقة، ولكن هناك غير التدخين طبعا هناك عادات سيئة مثل شرب الكحول وكل هذا الكلام، فمين بيصدق هذه الأيام شو بينتشر على الإنترنت؟

أستراليا تضاعف الغرامات لحماية الأطفال من منصات التواصل الاجتماعي. حد أقصى للغرامات المفروضة على شركات التكنولوجيا في حال لم تلتزم بمنع استخدام الأطفال اللي هم أقل من 16 سنة للتواصل الاجتماعي. بنحكي إنه ارتفع الحد الأقصى للغرامات. فرح ترفع الغرامة القصوى على الشركات المخالفة إلى 49.5 مليون دولار أسترالي، أو من 49 إلى 99 مليون دولار أسترالي، 68 مليون دولار أمريكي بنحكي في حال تكرار عدم الامتثال للقواعد التنظيمية. ممنوع تحت 16 سنة يكون عندك سوشيال ميديا.

سقوط مظلي فوق شاشة ملعب جامعة فيرجينيا الأمريكية. وقعت المظلة كلها بالشخص اللي نازل منها السماء فوق شاشة الملعب. عاصفة رملية تهاجم عروسين في الصين. سيدة من الصين أيضا تنثر مليون دولار من شرفة منزلها. يعني احكوا غير هالحكي. ضجة واسعة تثيرها واحدة من هدول الناس اللي بتصوروا كثير على وسائل التواصل الاجتماعي. ألقت فعليا مبالغ مالية ضخمة من شرفة شقتها في طابق مرتفع. حالة من الفوضى تسبب هذا الموضوع. صار في تدافع بين المارة حاولوا جمع الأموال المتساقطة من الشارع. فيعني نحكي عن هو امتهان للناس هنا عشان بس تأخذ اللقطة وتصور. فعشرين دقيقة كانت ترمي مئة ألف دولار كل عشرين دقيقة. فمنحكي عن مليون دولار رمتهم من الشرفة يعني من شباك لارميلك حالي. صار في تدافع صار في قتلة صار في موصلتش القتل عفوا صار في جرحى. وطبعا نحكي عن حالتها النفسية هي أصلا غير مستقرة. عندها ضغوط عاطفية مرتبطة بمرض خطير أصاب أحد أفراد أسرتها. السلطات لما قبضت عليها أولا قدموا لها الدعم النفسي عشان تقدر تمر باللي هي فيه. يا ربي

حفل استقبال تحت الماء لموظفين جدد في اليابان. روبوت راقص يتمرد داخل مطعم في كاليفورنيا. يعني مشهد مثل الأفلام، أفلام الخيال العلمي. روبوت فقد السيطرة على برمجته بشكل مفاجئ. الحادثة هي وقعت في مطعم في كاليفورنيا، لم تكن مجرد عطل فني، صارت مواجهة بين الموظفين وهذه الآلة العنيدة التي رفضت التوقف عن الحركة رغم محاولات المنع اليدوية. فصارت صار الروبوت يرمي الأكل على الناس، فأطباق متطايرة، صلصات متطايرة في الهواء. حالة من الذهول امتزجت بضحكات هستيرية من رواد المطعم الذين وثقوا تمرد الآلة بطبعا الهواتف. اسم هو كان أصلا عرض كله ترويج لفيلم زوتوبيا 2 في أحد أشهر مطاعم ولاية كاليفورنيا. هيك صاروا الأمريكان يروجوا لأفلامهم، بينزلوا الممثلين أو إيش أحسن أشهر إشي بيستخدموه عماله بالفيلم الجديد، بينزلوه على الشارع بين الناس، يعملوا تجارب على ردود فعل الناس.

0: إذن مستمعينا كانت هذه جولتنا ما بين الأخبار الغير سياسية، وهي أصبحت يعني فقرة ثابتة يوميا في أخبار الصباح، نحاول فيها يعني الموازنة بين أنه نحكي شوية في السياسة وفي أخبار الدول والحروب وكل هذا الكلام، ولكن نشوف إيش العالم في إيش مشغول العالم غير عن السياسة. هذه جولتنا الإخبارية، وعودة لملفات هذا اليوم، هذا الاثنين 29 من حزيران 2026. مسؤول أمريكي يقول لسكاي نيوز عربية لا صحة لتعليق محادثات إيران. هذه المحادثات لم تعلق إلى الآن، يبدو أن الطرفين مهتمين فعليا أنه يجلسوا إلى طاولة مفاوضات ويحكوا بالموضوع. المحادثات لم تعلق ولم تلغى. المباحثات الفنية مقررة بين الجانبين حسب جدول الزمن المحدد فعليا خلال الأيام القليلة المقبلة، فما حدا لغى شيء يعني. في الكونغو ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بالإيبولا إلى 1274. العراق يوسع معركة الفساد إلى قلب الطبقة السياسية. وصول عدد ضحايا فنزويلا والزلزال إلى 1450 قتيل. تفشي فيروس الهانتا يقترب من نهايته حسب منظمة الصحة العالمية. هذا الفيروس يعني يبدو أنه يعني حاولوا يروجوا له مثل الكورونا بس ما زبطت، فبقول لك تفشي الفيروس يقترب من نهايته، فيعني سيطروا عليه تمام، حد أعطاهم أهمية مثل ما كانوا بدهم، يعني بدهم اهتمام، شوية اهتمام بس ما أخذوش الاهتمام، فبدهم يقضوا على الظاهرة نفسها. ضربات باكستانية داخل أفغانستان تشعل التوتر الحدودي. المونديال 2026 بدأت المواجهات فعليا النارية. المغرب وهولندا كانت يعني نحكي عن اختتام دور المجموعات، شهد خروج موجة خروج آسيوية بعد وصول فريقين من أصل 9 منتخبات إلى دور 32. فتأهل أو أول بطاقة تأهل لدور 16 بعد فوزه على جنوب أفريقيا للمنتخب الكندي، ونحكي عن التسديدات وكل هذا الكلام، نحاول نطلع شو اللي جاي. فيعني اللي جاي طبعا هي مباريات جيدة، مباريات أفضل. ببحث أنا صراحة عن التحديث ولكن مش عم بشوف التحديثات. نعم، إذن منتخب البرازيل يستهل مشواره في الأدوار الإقصائية بمواجهة المنتخب الياباني في لقاء يسعى خلاله رجال هذا المنتخب للحصول على اللقب. طبعا اليابان طموحها قوي جدا إنها تكون موجودة في المونديال وما تخسر. فنحكي عن البرازيل واليابان، على فكرة اليابان قوية. ألمانيا والباراغواي أيضا راح تكون اللعبة اليوم، وهولندا والمغرب لقاء تاريخي ولكن الفجر يعني، فنحكي عن 4 الفجر. فيعني إلى الآن منشوف إيش راح يصير طبعا في هذا المونديال، مين راح يربح، الدول العربية راح تضل. طبعا هاي كلها أسئلة وكثير تواصل وكثير تفاعل عبر التواصل الاجتماعي. إذن مرة جديدة حالة الطقس اليوم، جو شديد الحرارة في معظم المناطق اليوم، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بالنسبة لامبارح، يعد ارتفاع طفيف يعني. الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة في ساعات المساء والليل، الجو صافي بوجه عام لطيف في معظم المناطق. بنحكي اليوم عن 32 درجة في المناطق الفلسطينية لدرجة الحرارة العظمى، والصغرى 21 درجة. طبعا تحدثنا في جولتنا عن مقتل ضابط إسرائيلي جنوب لبنان واستمرار الغارات والتوغلات في لبنان وسوريا. إسرائيل لا تريد فعليا أن تنسحب، مفروض أنها كانت بدأت الانسحاب من أول يوم اتفاق، ولكن إلى الآن لم تنسحب. قال لك اتفاق إطاري ثم تدرب القوات اللبنانية في مناطق سمتها تجريبية، والآن اشتباكات. إسرائيل فعليا ربطت انسحابها من جنوب لبنان بالتحقيق أو التحقق الميداني من نزع سلاح حزب الله. عام ونصف من الغياب القصري، استشهاد لمجدي أبو عرة واحتجاز جثمانه وإعادة لفتح ملف الإخفاء القصري. الدفاع المدني أصدر تحذيرات بشأن موجة الحر. 10,000 طفل من بين 100,000 حالة سوء تغذية حادة في غزة. إسرائيل قد تتحول إلى قاعدة أمامية للجيش الأمريكي، يكتب الإعلام العبري. 14 سعودي قتل في تحطم مروحية تابعة لأرامكو. يعني أخبار بتقول تعليق محادثات سويسرا، ولكن إعادة أو رجعت أمريكا وكتبت إنها تنفي، إنها قالت أصلا هناك تعليق للمحادثات. يبدو أنه أهم شيء هو أنه تأخذ المحادثات مجراها هذه الفترة. فإذا مستمعينا، هذه كانت أبرز العناوين والملفات التي مرت معنا في جولتنا اليوم. رجعنا الانتباه، اليوم طقس حار مع ارتفاع على درجات الحرارة. ومستمعينا، بهذا نصل إلى ختام جولتنا الإخبارية أخبار الصباح. تحياتي لكم إنجي سابا، وأشكركم جدا على حسن المتابعة. لقاءنا يتجدد صباح الغد 8 صباحا. دمتم في أمان الله.
1: ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة، ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا بعد الجمعة الساعة 8 صباحا، مع تحيات إنجي سابا.

0: فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: من حقك تحكي.
3: إذا ما أجت المي لألف كل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكوا لنا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كل منهم.
2: من حقك تشكي.
4: دورونا والله بسكر جنيه وحياتي ولادي بسكر جنيه كل انفجار وطلع.
2: أنت مواطن في هالبلد.
5: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني اسمه الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في شغلة عملة قلت لك في أول واحد. وأنا ما أعرف أركب قصايم فيها، أنا تحت من الحفلة لو عقفة ركبة.
2: لكن وين المسؤول؟
4: واحد أعطي فلوس سوف أزيدي بنزل بتكون نتالة يا سيد العزيز، واحد تنسى عنا المية سوى جرام بتكون نتالة يا سيد العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز، أنا تدمت من يطفع ضريبة يا سيد العزيز.
2: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
2: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة فيك كمان.
8: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
2: راديو موال.

بسم الله الرحمن الرحيم. سادتي وسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الإذاعية التلفزيونية الجديدة من برنامجكم طلة صباح. طلة صباح دائما وأبدا مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. من يوم ما انطلق برنامج طلة صباح وهو حصرا للجنيدي للألبان وللمواد الغذائية، وسلم عليكم سيداتي وسادتي وأنتم معنا في هذا البث الإذاعي والتلفزيوني، ونسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا وأنتم. قولوا آمين، قولوا آمين من قلبك، طلعها إنه ربنا يوفقك. لما ربنا يوفقك وين ما رحت، وين ما جيت، شو ما عملت، شو ما عملتش، نمت، قمت، قعدت، وقفت، رحت، ضربت راسك في الحيط، إذا بتوفيق من الله العلي العظيم. فيا رب الله يوفقكم أنتوا أحبابكم واللي بهمكم أمرهم واللي بهمهم أمركم. وأحيانا بتنبسط أنت لما بتشوف حدا بعز، يعني أنت بتعزه، بيكون هو بخير وبكون منيح وكل شيء تمام. فإن كان صاحبك بخير أنت بخير، إن كان جارك بخير أنت بخير، إن كان أخوك بخير أنت بخير، إن كان شادي بخير فعمر بخير، إن كان سعد بخير أنا بخير. السلام عليكم. وقد فتحنا وإياكم صفحة جديدة في هذا اليوم سيداتي وسادتي، نسأل الله أن نكتب وأنتم فيها الخير، وأن ما لكم على المي اليوم، أن يتقبل فيها كل عمل وكل أمر بنعمله أو حتى بنعملوش. اليوم 22 حزيران 2026 الموافق لل 14 من محرم 1448 للهجرة النبوية الشريفة. في شغلة اليوم من الصبح جيت بقول لسعد انساني من أي موضوع، بدنا نشوف الجو.

0: لأنه الدنيا مشوبة من الصبح وبدنا نشوف الأرصاد الجوية مع كل موجة تبعت أوروبا بدها تيجي علينا. كله غير يا شادي، ها نفست من غاد وفتحت عنا، نفست بكلكو شادي. لأنه إذا راحت هناك بدها تتحرك موجة الحر هاي، الله يستر. أنا بقول نطفيها إن شاء الله رب العالمين. هو بالعادة بتمرق علينا مرات هيك، وهون إحنا بدنا ننتقل من تموز، من عفوا حزيران لتموز، معقول يجل التموز والمي في الكوز ومش عارف شو. هاي الأغنية تبعت محمد عبد الرحمن. فبدنا نشوف الأرصاد الجوية، رغم أنه دير بالك الدفاع المدني يحذر من موجة حارة تجتاح البلاد وتحذيرات من التعرض للشمس وإشعال النيران. عطول شو بيخطر عبالكم على طول؟ غزة. إذا يعني عرأي الحج اللي راح يزور بناته، إذا شتت ألطمي وإذا شمست ألطمي، يعني كلا الحالتين قدي ثوبك. الله يفرجها والله يهدي البال. تحية لكل بني آدم يمتلك بني آدم في حياته، في سجل حياته، قادر أنه يكون في السراء والضراء. في السراء بتلاقي الناس كثيرة يا باي ما أكثرهم، يعني الحبايب والغوالي والمش عارف شو، ولكن في الضراء، والضراء اللي هي يعني لما بكون أنت في حالة شو اسمه، يعني لنفترض شادي صار في عنده قصة عويصة وعويصة لا سمح الله يعني قتل له زلمة مثلا، تمام، ومحدش بدري مين الشخص يا شادي. هيك بينك وبين حالك، كل واحد وكل واحدة كمان، لو صار عندك موضوع هيك وعر وعر وعر وعر وعر، بدك تدور على شخص. هل في شخص في حياتك بتروح ترفع عليه التليفون تقول له بديك ضروري، بتقعده على جنب تحت شجرة فوق تلة في جبل في شغلة فيك بتقول له يا صاحبي أنا يعني صار معي 1 2 3 4 5، وهو ستر وغطى، يعني مش راح يقعد يقول لك يا زلمة ايش او شو سويت، طب وانا شو بدي اعمل ومش عارف شو، تعال نحكي لفلان طب ظهرك بقول لك تقلقش. في حدا هيك كبير لازم يكون في حدا هيك، وعلمندوش حدا هيك يعني، لا هذولا بتيجي منهم الخوازيق مش اصحاب، هذولا هيك بطريق ويا ما عدى ناس هون وهناك وكذا. الحكمة والعبرة في الخواتيم، انه مين اللي ظل معك، مين اللي كمل، مين اللي هيك وراح واجا ومش عارف مين، ويعني غير موضوع الخير فيه وفي امتي، لا القصد بشكل فردي انت كبني ادم او انت كرجل كامرأة كشخص كفرد في المجتمع عندك شغلة. طبعا احنا مش عشان يكون في عندك شغلة، بس بشكل عام هيك لما تقعد بينك وبين حالك تقول طب انا في موضوع مثلا خطير جدا جدا جدا، لكم حدا بتقدر تحكيه؟ 1 2 3 بس لواحد. شادي انت معلم، انت اليوم حط زي ما بدك، اقول لك تحطش ولا اشي، حط عبري، حط اللي بدك اياه. انت اليوم مرفوع عنك القلم، مش لانك لا، لانه خلاص يعني في ناس هذا ايوه السند، الحدا اللي تروح عليه بتقول له بدي هذا وبتفتح يعني بتحكي موضوع كبير، موضوع بدك تقول له والله يعني صار شغله معديه، هاي الشغلات المعديه هاي يوميا احكيها بينك واحكي لها للتشات جي بي تي، الشغلات المعديه على الفاضي يعني. الشغلات المحرزه الكبيره اللي يعني بتصيرش اصلا، يعني هي نادرا ما تصير، بس لو لا سمح الله صارت تقول انه مثلا واحد مثلا راح عمر سوى ابصر ايش وبده يتخبى عن الناس، وين بتروح؟ شو السمكات عصافير ناوي تخش على الطيور بينك ابو سمكتي انت، سمي عصفوري كمان. احلى عمر وشادي اليوم معنا بالشو اسمه. سعد بن حكلوش اشي طبعا عشان انا انبهك واحذرك يعني من هذا الموضوع، مع انه هو جبل محامل يعني، بس لانه خلاص خطير ولا الدهن في العتاقي يعني معقول. والله نعم الصاحب ابو ورد ونعم الصاحب. زملائنا براديو موال صباح الخير والنور والسعادة، صباح الورد من راديو القمر بانوراما، وين كمان ببلدنا بكل الناس، نغم عبر شاشة التلفزيون معا. صباح الخير لكم كل الحبايب والأصحاب والأصدقاء، منورينا اليوم، وأهلا وسهلا بكل حدا بتابع من موقع شغله، من المكان اللي هو موجود فيه، من بيته، من محله، من دكانه، من مؤسسته، من وظيفته. الله يقويكم والله يعطيكم العافية والله يسعد صباحكم. الدفاع المدني بسلم عليكم وبقول لكم اشربوا مي منيح، تردوش على العوضي في هذا الموضوع، وبكلكو تعرضوش للشمس كثير، وبكلكو تولعوش نار في أماكن شو اسمه، وبكلكو بسلم عليكو إنه يعني يكونوا يعني دايرين بالكم من الشمس والشوب. مع إنه في واحد عزمنا اليوم على نش في الخلا، يعني مش فاهم أنا كيف، يعني شو بنروحها في الليل. وإذا هو معنا مهند خلاص إلغي يا مهند إلغي. تحياتي ومحبتي معكم في الإعداد والتقديم عادل غريب. سلطة النقد بتقول نعمل على عدة مسارات لمعالجة أزمة تراكم الشيكل. شفتوا كيف بلشت من أول ما تلحلحوا الإخوان التجار، يعني ها تلحلحوا شوية من خلال النقابات والغرف التجارية، بلشت سلطة النقد ترجع تحكي عن نفس الموال اللي كانت تحكي فيه أول، وتقول إنه نشتغل على معالجة أزمة تراكم الشيكل بعدة مسارات. طبعا لو المسار ضابط لحتى الآن، يعني عشان تكون في الصورة، وش هي المسارات المفروض أن يوضحوها للناس. يعني صباح الخير، صباح الخير من القلب طالعة، يعني مش أنه والله رفعت عتب، لا صباح الخير من جوا. كيف بدك تميز أنه صباح الخير من القلب ولا من اللسان، من الحنجرة يعني، من البلعوم؟ صباح الخير يا سيد، اللي حس فيها صباح الخير، ما حسش فيها شو عمل له يعني برضو، يعني شو اسمه، خلاص صباح الخير وخلاص.
1: كله حلو يا حلو منك، كله حلو.
0: سبحان الله كيف اجت تقول، يعني عشان بقول لك من وين، صباح الخير من هنا ولا من هنا، كله حلو بس ترفعها شوي يلا.

0: مراد بقول لك لازم تحط له أغنية تقوله لعين الشمس ما تحماشي, أصلا مراد جاي ومش جاي وهذا, ولازم الله يسعد صباحك يا أخوي أبو محمد. مرحبتين محمد حوامدة أبو بلال, صباح الخير أحمد موسى الكومي, صباح الخير لمين كمان دعاء, صباح الخير فاطمة سلامات وصباح الخير. بتقول هو أكيد لازم يكون في حدا, بس أنا دائما بروح للسند الأكبر والأعظم. القصة يا إخوان مش يعني عشان توصل طريقة صح, موضوع ربنا وكذا ما مفروغ منه يعني, بس الفكرة انه انت بحاجة لبني آدم ربنا يسخر. يعني سيدنا محمد لما راح بده يهاجر هو ربنا معه, راح لمين؟ صلوا على النبي, على أبو بكر, هو الحدا الوحيد اللي قال له تعال معي. جلال أبو مارينا صباح الخير, وصل السمكات وحلوين صباح الخير.
1: فاكر لما عني تغيب الحب حيتغير.
0: حاج إبراهيم صباح الخير. ريهام تسأل متى سنرحل.
1: فاكر
0: هلا الآن يا ريهام, يلا شدي الهمة وجهز اغراضك ويلا كولي يا رب.

0: عمرك حقول شر. نداء
1: سلامات وصباح الخير. محمد شوف الحمد لله على كل حال من غزة صباح الخير وكان الله بالعون ملاك كمان سلامات ومراحب. أم عصام صباح الخير ولاء صباح النور نور صباح النور. أنا بدي أحكي معك

هذا ماشي هيك يلا. في كانوا كلمتين لازم نحكيهم سوا برضو. فيش لي شعرة مزعي. أبو الندم سلامات سلامات.

هون من كالكيليا صباح الخير, واحنا بنكون لكالكيليا صباح الورد, ويعني ها كلها غمض عين فتح عين, بنكون تلاكم, بنكون قريبين منكم, قريبين كل كرم وكالكيليا, وبعديها اكيد لازم رائد رتب لنا شيف كالكيليا ولا لا, او خليها موسم الجوافه, لو تحب الجوافه شو قال له

مسيرة ولا إيش الأسم مش فاهموه. ميرا ليش طلع زي مسيرة عندي اللي يا طويلة جاية. ميرا صباح الورد يا هلا. عوام تجي عباله كبسة، طيب وش أجيب هالرزات يكونوا هيك من الحبة الطويلة وحطهم بالشسمو، جيب بهار الكبسة وحطه بالإشي وشو برش لك شوية جزر مع شو كمان الكبسة بعملوا لها، أظن إشي جزر مع مع مع بهار كبسة مع رز الحبة الطويلة مع قصة من هذا النوع وخلاص وجهاده وشو اسمه. صحة وعافية سهم سلامات ومرحبتين أبي لا روعة نابلس بكلوا لك إذا بدك كبس خلاص. علي سلامات يا حبيب صباح الورد. لا تخلي الهوى الغدار مع ذرة كبس وذراية نحطه فيها زبيب أوكي. هاي بترشي هيك بتكون حبهان حبهان فلفل. هلا بغزة ممكن تختلف عن كبسة شو اسمها، هي الكبسة أصلا مش فلسطينية هي سعودية، فالنسخة الأصلية من السعودية. خش ب يا فتاح يا عليم يا روح على الطحينية اللي عندك اشرب لك شوية كأنها كسبة وخلاص محل الحلاوة.

طبعا الولايات المتحدة وإيران زي توم أند جيري عاملين في حلقاته اللي ما بتنتيش بدكوا في بعض بعدين بقول لك اتفقنا على انه لا بدنا نوقف الهجمات وتعود نقعد بقعدوا هون بقعدوا هناك وعودوا بدكوا في بعض وعودوا بقعدوا وإحنا مضطرين نتحمل عبطهم عادي.

على كل حال اليوم ارتفاع على درجات الحرارة هو طفيف، ولكن بدنا نسأل ونشوف هل هي مقدمة لارتفاعات متتالية ولا شو الموضوع، علشان تبين الأمور أكثر إن شاء الله خلال البرنامج. خلينا هلا نروح لفاصل، وبعد الفاصل نبدأ وأنتم يعني تقليب الأوراق. واليوم الملف الثقيل مرة أخرى على الطاولة سيداتي وسادتي، وذات السؤال متى ومتى ومتى سينتهي يعني نزيف، متى سيتوقف نزيف الدم في الداخل، وقفات احتجاجية رفضا لتصاعد الجريمة، مقتل 3 أشخاص خلال 3 أيام، وهناك أيضا تحذيرات وإلى آخره. هذا الملف نناقشه أيضا اليوم في برنامج طلة صباح على الهواء معكم حتى الساعة 11 فاصل، وللحديث بقية.

0: كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا تعرفوا أكثر، زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال كل يوم جديد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: من حقك تحكي.
4: إذا ما أجت المي لألف كل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كل منهم.
3: من حقك تشكي.
5: دورونا والله بسكر جنيه وحياتي ولادي بسكر جنيه كل انتجار وطلع.
3: أنت مواطن في هالبلد.
6: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني اسمه الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة قلت له في أول واحد، وأنا ما أعرف أبو قصايين فيها تحت من تحت لو عقفة ركبة.
3: لكن وين المسؤول؟
5: واحد تقول السلطة سيدي بنزل تكون نشارة يا سيدي العزيز، واحد تستعنى المية في وقت رابي تكون نشارة يا سيدي العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيدي العزيز، أنا تدمت من أسفع ضريبة يا سيدي العزيز.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
7: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
3: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
8: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة فيك.
9: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: برضو يا شادي انا لازم اعطيك اشارة مش انت تعطيني اشارة. عمر كل الحق عليك يا عمر، الطرف ايدك. شو الميكروفون بيفتحش الا انا بعطيك اشارة. خلينا نرحب بالجميع، اهلا وسهلا معكم كملين ان شاء الله رب العالمين، لننتقل الى متابعة الملفات اليومية مع حضراتكم سيداتي وسادتي في ظل هذا الارتفاع المتواصل على درجات الحرارة. كيف الحال في قطاع غزة؟ وبعده ننتقل إلى الداخل في ظل ارتفاع واستمرار معدل يعني ارتفاع الجريمة. كيف شو العمل؟ شو بينحكى؟ شو بيقولوا؟ شو بيعملوا؟ شو ممكن يعني مظل الشغلة ما عملوهاش لمحاولة مكافحة الجريمة للأسف الشديد. نبلش من غزة مع مصطفى. يا مصطفى صباح الخير.
1: يا صباح الخير أبو أحمد، صباح الخير إليك ولكل السادة المتابعين والمشاهدين.
0: الدفاع المدني بكل كلات والعنار، واشربوا مية وابعدوا عن الشمس، كله فيش نطبخ يا دفاع مدني في غزة.
1: يعني أول حاجة الجو مولع نار،
0: مولع الدنيا كلها والله.
1: ومية دوب جاية
0: حبيبي،
1: والنار نار نار بالأزمان يعني.
0: على البحر على البحر يا مصطفى،
1: حتى البحر في مجاري،
0: حتى البحر مولع. مجاري
1: صعب، مجاري وبتجرى البحر، بس ملوث البحر كمان بشكل كبير جدا، بس الناس بتسبح يعني. مش حدث لك بغزة يعني
0: بتسبح لا. وعارفة انه مفتوح عليه خطوط المجاري؟
1: طبعا كلنا بنسبح يعني، لانه خلاص يعني هي الموجود يا بحر،
0: هذا الموجود،
1: هذا الموجود. وايش الواحد الناس بيعمل؟ لانه المتنفس الوحيد اليوم في غزة هو البحر بس، لانه انت تعرف درجة الحرارة اليوم اللي قاعد في مكتب، اللي قاعد في السيارة، اللي قاعد في بيته مش طايق الحرارة، خاصة امبارح واليوم. تخيل اللي قاعد في خيمة،
0: صحيح،
1: لأنه الخيمة مصنوعة من بلاستيك، إذا كانت درجة الحرارة العادية 30 بتكون زود 10 درجات مئوية كمان جوا الخيمة، لأنه أنت بتعرف خيمة قماش بلاستيك شوادر، بتمتص الحرارة بشكل سريع جدا من أول اليوم. يعني من الساعة 7 أنت خلاص بتقوم، ما بتقدر تقعد حتى جوا الخيمة، برا الخيمة شمس، فأنت بتروح على البحر، البحر ملوث، فأقل الأضرار أنه أنت تسبح في البحر يعني، أو تلاقي لك يعني مكان فيه شوية هواء إذا لقيت هواء كمان.
0: طب لحتى الآن ما فيش طريقة مثلا؟ ما ابتكرتوش قصة، حاجة شغلة، حدا فكر، حدا طلع نزل حاجة من الاختراع إنه شو ممكن ينعمل بهيك حالة؟
1: يعني أنا شفت ناس مخترعين إنه يدهنوا الخيمة بالطينة، بلون الطينة. كمان برضو هاي ممكن تبرد شوية بس بتشوه منظر الخيم يعني. انت
0: هذا احنا بدنا منظر هلا قصدك من جوا يطينوها يعني؟
1: لا من برا،
0: من برا. طب كويس من برا.
1: فانت بتطلع عليها بتكش بدنك، بتصير عندك أزمة نفسية، ممكن تخف يخف الشوب شوية بس بتصير عندك أزمة نفسية. فصعب الخيارات ابو احمد، الشوب ملوش حل يعني، وخاصة الخيام لأنه مؤسسة. أنت اليوم تحكي عن اللي في البيت، اللي في السيارة، اللي في أي مكان موجود بيتأذى من ارتفاع درجات الحرارة. وإحنا بنحكي كمان عن موضوع الرطوبة يا بحمد، أنت عارف المناطق الساحلية الرطوبة فيها عالية، وأكثر من 80% من مخيمات النازحين في جنوب وشمال قطاع غزة والمنطقة الوسطى هي في المناطق الساحلية اللي بتكون فيها الرطوبة. صحيح. عالية جدا، وبالتالي يعني الأمر صعب جدا. إحنا بنعاني في الشتاء وبنعاني كمان فاحنا يعني ربنا بس اللي يلطف فينا في هذا الموضوع.
0: الله يفرجها، الله يفرجها يا رب. وفوق هذا كله الخروقات مستمرة والاعتداءات مستمرة، وهالخط الأصفر هذا اللي بيضل يزحلكوا فيه مش عارف لوين بده يصل. أنا
1: والله هذا مشكل الخط الأصفر. خليني أبدأ بالخبر العاجل أبو أحمد، قبل شوي كان في استهداف من طيران الاستطلاع في وسط قطاع غزة، بالتحديد في منطقة البركة محيط جسر وادي السلقة. لغاية هذه اللحظة غير معروف طبيعة الاستهداف، ولكن بالغالب بيكون الاستهدافات من الطيران المسير لخيم لأهداف معينة، وبتم نقل شهداء. طبعا زي ما حكيت انه الاحتلال بيواصل خرق اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة، استمرار العمليات العسكرية اللي لغاية هذه اللحظة أسفرت عن استشهاد أكثر من 1020 مواطن وإصابة أيضا المئات. نعم. إضافة إلى توسيع المنطقة الصفراء، بتوقع أبو أحمد اليوم إحنا وصلنا لأكثر من 70% تحت السيطرة الإسرائيلية، يعني أقل من 30 إلى 35% هي المساحة اللي بيعيش فيها الناس السكان. إن الحين بعض المباني اللي ظلت سواء كلية أو جزئية ومخيمات النزوح، بمعنى إنه قطاع غزة قاعد في 35% أو 30% من المساحة الجغرافية الأصلية لغاية هذه اللحظة.
0: طبعاً يعني تتخيل إنه كانت غزة قبل هي الأكثر كثافة في العالم، اليوم حتى على ما كانت عليه كانت مليانة ناس، اليوم لكل هذول الناس مجموعين ب 30%، بتحس يعني قديش للبني آدم في مساحة ضايل.
1: يعني أبو أحمد تخيل إنه مخيم للنازحين، إنه أنت خيمتك لزق في الخيمة اللي جنبك، يعني بفصلك شادر واحد. شو يعني الشادر؟ اللي هي قطعة نايلون أو قطعة جلدية، هذا الذي يفصلك أنت وجارك. تخيل أن الناس بتقعد في الخيام في مساحة تقريبا 60 متر، 50 متر، 30 متر، 100 متر، بكون عيلة أو عيلتين في نفس المكان. فتخيل مخيمات النازحين كيف مكتظة بالسكان من خلال الخيام المتلاصقة.
0: وطبيعة المجتمعات بتحب الخصوصية وكذا وإلى آخره، وراحة الخصوصية.
1: أبو أحمد فيش حاجة اسمها خصوصية. إذا بنحكي هذا الموضوع، هذا الموضوع يعني بخدنا لتفاصيل صادمة جدا. ما في خصوصية نهائي اليوم. يعني الواحد ممكن فيش
0: كلها عيلة واحدة، يعني خلاص،
1: يعني ممكن يخجل يحكيها على الهواء مباشرة، وخاصة خصوصية السيدات والبنات والفتيات في مخيمات النزوح. فالأمر سيء جدا. يعني أنا بدي أحكي لك اليوم غير مخيمات النزوح، بدي أحكي لك بس مدينة غزة. أنت تعرف مدينة غزة هي أكبر المدن، أكثرها يعني قوة اقتصادية، وأجملها على صعيد العمران والأبراج والعمارات والمولات وكل هاي الشغلات التجارية اللي كانت قبل 7 أكتوبر. الآن جنوب مدينة غزة مدمر، شرق مدينة غزة شجاعية التفاح اللي كانت لحالها فيها أكثر من 300,000 نسمة، كل سكانها نازحين. تحكي عن شمال قطاع غزة، جباليا، بتلاهيا، بيت حنون، غالبية هدول المواطنين وخاصة مواطنين مدينة غزة اليوم بتكدسوا في وسط وغرب مدينة غزة، بمعنى أنه حتى الأماكن، العمارات الفاضية، المساحات الفاضية،
0: كله مليان،
1: المدارس، المؤسسات الحكومية، المؤسسات التعليمية، كله مليان. إضافة إلى ذلك أنه الخيام كان على الطرق في الشوارع، يعني على جدران البيوت في الشوارع، يمين يسار. فهذا يعني شكل من أشكال التكدس كبير جدا، إضافة إلى ما ذكرته في مناطق الخيام، لأنه أنت خيمتك لزق في خيمة اللي جنبك وفي تكدس كبير. يمكن أنت بتشوف صور مثلا جوية لمناطق الخيام. الخيام في كل سنتي، في كل
0: بحر من الخيام، بحر كله خيام،
1: بحر من الخيام. هذا بخلينا نحكي أنه إحنا كمان برضو المساحة الجغرافية، أنه إحنا في غزة مش حاسين فيها، بس لما أنت تشوف الخريطة وتشوف أنه قطاع غزة كله أكثر المناطق اكتظاظا كما تحدثت قبل الحرب، اليوم بيعيش ب 35%، يعني 10 أضعاف الاكتظاظ اللي كان قبل الحرب. وهذا في إله تبعات كبيرة جدا، ازدحام اليوم، ارتفاع درجات حرارة، في عنا أزمة مية، أزمة أكل، أزمة شرب، أزمة غلاء، أزمة المرضى اللي ناس يا أبو أحمد اليوم.
0: هذا على فكرة بالتوصيف يعني ما لازم يتسمى مخيمات وكذا، هاي معسكرات اعتقال، هاي معسكرات اعتقال بتجمعوا فيها الناس ضمن هذه الحدود، وهي فقط هيك يجب تسميتها، بأنه اليوم 2 مليون بني آدم في معسكرات تعتقلهم إسرائيل في غزة وتمنع تحركهم، وبتضيق عليهم الخناق أكثر وأكثر، من البحر، من الشمال، من الجنوب، مش أكثر يعني مش أقل من معسكرات اعتقال هاي.
1: طب أنا أقول لك إنه هي أكثر من معسكرات اعتقال
0: بالضبط،
1: لأنه حتى الأمان مفقود في هاي المعسكرات، في هاي المخيمات. بمعنى إنه أنت ممكن تمشي يتم استهداف أي شخص جنبك، أي خيمة جنبك ينصاب أو يستشهد حدا أو أنت من عيلتك. تخيل معسكرات الاعتقال فيها، أعتقد فيها دورات مياه، فيها مياه نظيفة، فيها أكل حتى لو كان سيء. اليوم أنت بتحكي اليوم حصار زي ما أنت حكيت، في قلة مية، في قوارض وبعوض وشوب وأزمات، وفيش خصوصية، ومحبوس، وانت ممكن اي وقت تفقد روحك او روح اي حدا من عيلتك. وبالتالي هي اصعب حتى من معسكرات الاعتقال. بس احنا بنحكي عن قطاع غزة كله، هو الان في معسكر اعتقال بيتم التحكم بكل شيء بيحدث في قطاع غزة. والاصعب من هيك يا ابو احمد، اليوم ما في اي شخص في قطاع غزة بيشعر بالامان. إذا أنت طالع على سيارة أي استهداف في المنطقة ممكن يصيبك، إذا أنت في نص السوق بيصير استهداف ممكن يصيبك أو يقتلك. اليوم برضو كمان نحكي عن الأطفال يا أبو أحمد، نحكي عن الأطفال الموجودين على مشارف المنطقة الصفراء، كل يوم بنحكي عن هاي المنطقة. الجديد اليوم الليلة كان في تقدم في المناطق الشرقية الشمالية للمنطقة الوسطى، بالتحديد منطقة جسر وادي غزة، كان في إطلاق قذائف مدفعية وتقدم من الأليات. صبحت الناس الصبح لقت الخط الأصفر أو اللي هو المكعب الأصفر على خط صلاح الدين عند وادي غزة. أول امبارح كان في مخيم المغازي في المناطق الشرقية الجنوبية لمخيم المغازي، بالتحديد المنطقة الفاصلة بين المصدر ومخيم المغازي. صحت الناس الصبح بعد قصف مدفع وكذا، تقدمت الآليات العسكرية والجرافات وأزاحت الخط الأصفر. صار الخط الأصفر يعني على باب دار السكان اللي في المنطقة هناك. تخيل تصحى من النوم تلاقي المربع الأصفر قدام بيتك، وهذا يعني أعتقد أنه هو تنفيذ وترجمة لتصريحات نتنياهو في الأسابيع الماضية أنه إحنا راح نوسع الخط الأصفر، وبتوقع أن الخط الأصفر اقترب من قدم أكثر من 70% أو ما يقارب 70% من المساحة الجغرافية على مستوى قطاع غزة. كمان تقدم الخط الأصفر أبو أحمد اليوم في منطقة جسر وادي غزة سن طريق صلاح الدين، وهو الطريق والشريان الرئيسي الثاني اللي بيقطع مناطق الوسطى والجنوب عن مدينة غزة. انت عارف في شرقان هن الوصلات ما بين غزة والوسطى والجنوب، اللي هو طريق الرشيد اللي هو ساحل وطريق صلاح الدين اللي اليوم خلاص هو مسكر من عند المنطقة الوسطى لا عند منطقة جنوب دير البلح، وبالتالي اللي بيصير خطير جدا على خط الأصفر. الأخطر من هيك يا أبو أحمد انه في كتير خيام كمان على مرمى نهر المواقع العسكرية العالية جدا اللي بتكشف مخيمات النزوح في المناطق الشرقية، وأي إطلاق نار يصيب الناس الموجودين في الخيام. وللأسف غالبية الشهداء في الأيام الماضية اللي رصدناهم هم من الأطفال، بمعنى أنه بكون قناص قاعد بشوف طفل رايح عبى مية أو طفل رايح يدرس في الخيام اللي جنبه أو رايح يساعد أهله، بتلاقيه بيطلق النار على صدره او على راسه. اطفال يا ابو احمد زي امبارح صار في خان يونس، كمان في طفل في كل الاطفال وخاصه في المناطق الصفراء. اضافه الى ذلك انه كان في عنا استهدافين بالامس قصف اسرائيلي كمان في مخيم طبريه. بنحكي عن المخيمات، كان في نص مخيم طبريه في قلب المخيم تم قصف خيمة نقل شهيد وعدد من الإصابات. كمان في شهيدين في المناطق
0: لفت انتباهي الأسم مخيم طبرية، هذا أسم مستجد.
1: هي مناطق يعني
0: منطقة أسمها طبرية يعني
1: طبرية. شوف أبو أحمد هاي مناطق المواصي خاصة في المناطق الجنوبية كانت قد الحرب ملهاش مسميات، خلاص المنطقة المواصي العطار جامعة الأقصى. الآن هاي المناطق تم إشغال كل شبر فيها،
0: صارت وكأنها أحياء.
1: وصارت فيها مخيمات، شارع العطار، بير 19، الإقليمي، النص، جامعة الأقصى. صار في عناوين كمان جديدة في هاي المناطق، وكأنه خلاص الناس
0: يا الله كيف تغيرت الدنيا وكل شيء
1: تغيرت الدنيا أبو أحمد، واللي فوق صار صحة.
0: طب أنا يعني مثلا فوق. سؤال، ما فيش يا شباب فيش مثلا أنه الناس يعني كمواطنين بتحكي عن تقريبا 2 مليون بني آدم، وأنا هون فقط بسأل مش بحمل يعني أنه شو اللي بيفكروا فيه مثلا هذا الضغط هذا الكذا، ألا يولد يعني مثلا رد فعل انفجار، الناس تطلع تروح تقوم تقول شو اللي قاعد بصير فينا، يعملوا إشي، ولا اليوم يعني كل حدا بصير إشي بده على الأقل يحافظ على عيلته على ما تبقى من عيلته من نفسه وكذا إلى آخره.
1: أبو أحمد خليني أحكي لك إياها بصراحة، الناس منهكة.
0: نعم.
1: الناس مستنزفة، الناس خلصت طاقتها. أنت لو ترجع وراء يعني شوية خطوات تستذكر شو اللي صار في غزة، حدش بتحمله. صحيح. يعني الحجر يعني لا حجر ولا جبل بتحمل. فالناس مستنزفة، منهكة من النزوح، منهكة من الفقد، منهكة من الشتاء، منهكة من الخذلان، منهكة من الصيف، منهكة من من من من تغير المجتمع. كمان الشيء اللي صار غريب كمان هذا بقتلك من الداخل. فأنت وصلت لمرحلة أشبه بكي الوعي، لأنه الناس أنا بحكي لك إياها مستنزف يا أبو أحمد. تخيل سنتين ونص تعيش في الشارع، سنتين ونص تعيش في خيمة، سنتين ونص انت في كل صباح بتنقل انت وولادك والصغار والكبار والسيدات, تصحى الصبح على زمور عربية المية تقعد تجري وتعمل لك مليون طوش عشان تعبي القرب المية, وبعديها بتخلص ترجع تاني عشان صف كمان دور عشان موضوع التكية اذا كان في تكية, وبعد هيك تطلع تروح على السوق تلاقي في السوق الغلاء الكبير جدا, بعد هيك تلاقي انه راتبك نزل النص, يوم والثاني والثالث اللي هو ابنك مقطوع راتبه, يوم والرابع الخامس اللي هم خطين الخيمة اللي جنبك واستشهد احد ابنائك او انت او عيلتك او اسرتك, في يوم وليلة انت كنت عندك بيت وسيارة وقاعد ومكيف تلاقي حالك اللي انت في الشارع. وبالتالي هيا يا احمد كمان استنزاف كبير جدا. تخيل انه في ناس نزحت 10 و20 مرة, تخيل انه في ناس نزحت في كل مرة تنزح تبدأ من الصفر, تخيل تنزح انت بأوعيك بس اللي انت لابسهن الان وتبدأ من الصفر, تشتري خيمة جديد وتدق من جديد وتشتري ادوات مطبخ من دور جديد وملابس من اول وجديد وتبدأ تعيش من الصفر بالحد الادنى في الشارع. تخيل تعيش مع البعوض والقوارض والحرمية والسفلة والكويسين والناس اللي غيرتهم الحرب. فأنت بتحكي عن أزمات من كل حد وصوب يا أحمد. فهذا الأمر خلى الناس مستنزفة منهكة مش قادرة تحكي. هذا باختصار يعني جواب على السؤال.
0: هل سؤالي الأخير, في أي إطار تنظيمي حكومي بشوف الناس بدير باله عن الناس بتحسس أوجاع الناس, يعني كجهة فلسطينية حقيقية إنه اليوم تشرف على يعني على الأقل تحكي مع الناس, على الأقل تحكي مع الناس, ولا دبروا حالكم؟
1: شو أحمد, خلينا أكون صريح معك, اليوم الإطار الحكومي الرئيسي هي حكومة غزة في قطاع غزة. تقدمه فقط هو الحد الأدنى من الحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه في الجانب الأمني, وانت بتعرف اي سيارة شرطة بتحرك
0: بتنفقها
1: تمام, فقط هذا الجانب الاقتصادي المتعلق كمان بالحكومة كمان هو انا بحكي لك على هو مباشر غير مجدي, انه الغلاء زي ما هو والتجارة بتحكم في كل شيء, هذا بيخص الحكومة. بيخص المؤسسات اللي هي المفترض تكون عندها عمليات إغاثية, صراحة جهد في جهد, ولكن الأمر هذا بنحكي فيه إنه الجيش الإسرائيلي أولا بيقلص بشكل مستمر كل المساعدات كما وكيفا ونوعا في الدخول لقطاع غزة, وهذا شيء ملاحظ اللي بيدخل الحد الأدنى تمام. حتى هاي المؤسسات بتشتغل بشكل غير منتظم, يعني ما في داتا موحدة تحقق العدالة في توزيع المساعدات الإنسانية, كل واحد يعني بقطن في قطينه وبيشتغل يمين يسار في مخيم هين وهين, وانت بتحكي اليوم ما في فئة معينة بحاجة للتدخل الإنساني في قطاع غزة, اليوم كل قطاع غزة بحاجة للتدخل, وبالتالي ما في تنسيق واضح في ظل غياب الأنروا وإقصاء الأنروا والحصار المفروض على الأنروا من قبل الاحتلال, وخاصة أن الأنروا هي أكبر منظمة إغاثية تحقق العدالة ولديها خبرة كبيرة جدا على أكثر من 50 عام, وهذا شيء واضح. فاليوم كمان برضو حتى المبادرات الفردية وهاي المؤسسات اللي كانت تنشط بشكل يعني جيد في بداية الحرب, اليوم مصادر الدخل ومصادر الدعم تجففت, الحصار اليوم بيشتد, الأزمة بتتفاقم أكثر فأكثر, وحجم الكارثة كبير جدا, بمعنى أنه إذا في مؤسسة رابعة مثلا بدها تقدم شيء معين كبيرها تقدم لألف أسرة 2000 أسرة 3000 5000 أسرة, وبالتالي اليوم حجم الكارثة أنه كل قطاع غزة بحاجة لتدخل, بمعنى آخر أنه كل التدخلات هاي ما بتبان بشكل واضح وملحوظ في تحسين الأوضاع الإنسانية, لأنه هو جهد متفرق جهد قليل جدا, وأنه حجم الكارثة الإنسانية على مستوى قطاع غزة في استمرار وفي ارتفاع, وهي بحاجة إلى فتح كبير جدا للمعابر ووجود نية واضحة لحل الأزمة الإنسانية المستمرة لغاية هذه اللحظة, وأيضا استمرار الحرب ولكن بطرق أو أشكال مختلفة.
0: الله يكون بالعون, يعني أفهم أنه لا يوجد أي منفذ ولا أي طريق إلا يعني فقط رب العالمين, وهو يعني حسبنا إن شاء الله رب العالمين. شكرا يا مصطفى, ويعني هاي الصورة القاتمة جدا هي من غزة في ظل كل هذه الظروف والخطوب التي اجتمعت على الناس وعلى الغزيين, وهذه اللأواء التي يعيشونها في أكناف بيت المقدس وصولا إلى قطاع غزة، في ظل أنه اليوم الدنيا مش دنيا والعالم مش عالم، المناطق التي لم تكن مبارح. والله العظيم يا إخوان مرات بتصير مع الواحد أشياء بربط الأحداث في بعضها، هيك ماشي مع الشباب مشهور رحنا نسجل كذا وجت معين سارة وتعدي من جنب مثلا، بقول لما كان مثلا شارع الرمال ولا شارع عمر المختار ولا كذا، كان منطقة بنك فلسطين ومحلات تجارية وناس وعمارات وناس ساكنة وكذا والآخره، للحظة هيك قلت تخيل انه هذا الاشي كله يروح، تخيل انت وقال الناس وين، انه تكون في مكان اخر في خيام وهي مناطق، يعني لنفترض يعني بديش انا اتشائم بس انه تخيل انه وين عندنا مثلا البرية مثلا، تخيل انه انت مناطق في البرية والناس قاعدة هناك في هالخيام وكذا وإلى آخره. في يعني في صور لا يمكن أنه بني آدم يعني يتخيلها ولكنها حدثت في غزة، ما لا تتخيله أنت هذا حدث في غزة للأسف الشديد ولا زال يحدث، ولا يعني يعرف ما هو المصير وما هو المجهول الذي ينتظر الناس. لأنه هون قرأنا خبر أنه اليوم الأمريكيان قاعدين بيحاولوا ياخدوا صفة قانونية وحصانة قانونية باللي يسموه مجلس السلام، لا ياخدوا كمان مرافق غزة ومن أهمها الثروة الغاز. تخيل يكون في مجلس السلام شرعي كصفة الحاكم لغزة ويجي يقول لك احنا بدنا نعمل مشاريع، كيف العراق اليوم مثلا، العراق اليوم بتبيع النفط كله والمصاري وين بتروح؟ أمريكا، وأمريكا بتودي لهم حاجتهم، يعني زي واحد شغيل عندك وانت قديش حاجتك بعطيك بس المصاري عندي كل حوالي 60-70 مليار دولار الآن محجوزات للعراق في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا العالم وصل لمرحلة من الظلم يبدو أنه يعني يا هي مقدمة للظلمات الأشنع والأبشع، يا هي يعني ذروة الظلم اللي بعدها إن شاء الله يعني حيتراجع وينزل وتسقط إمبراطورياته. فاصل وللحديث بقية. واحد

0: حياكم الله وأهلا بكم سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. إذن من ملف غزة وهذا الوضع الذي لا يطاق في قطاع غزة نتيجة كل هذه الظروف التي اجتمعت على الناس من مختلف الجوانب والجهات، إلى ملف الضفة أيضا باتجاهه الآخر، إلى ملف فلسطيني الداخل 48 وارتفاع معدل الجريمة، وهناك يعني المزيد من الجرائم، قتيل في يافة الناصرة 136 قتيل حتى الآن في ظل تصاعد غير مسبوق للجريمة المنظمة واستمرار الانتقادات الموجهة لشرطة الاحتلال بتقاعسها عن مكافحة الجريمة والحد من أعمال العنف وملاحقة المتورطين فيها، وهذا الأمر يفاقم حالة انعدام الأمن في المجتمع العربي. إذن نحكي عن استمرار مسلسل الجريمة المنظمة، البلدات العربية في الداخل شهدت المزيد من العمليات، يعني عمليات القتل، 5 أشخاص قتلوا في حوادث إطلاق نار خلال 24 ساعة فقط، تحكي عن يعني حصيلة صادمة جدا. لا نعرف كيف يعني يمكن وقف هذا النزيف وما الذي يفكر به أهلنا في الداخل 48. أستاذ رضا جابر مدير مركز أمان المختص بمناهضة العنف في الداخل المحتل، أهلا بحضرتك أستاذ رضا وصباح الخير.
1: حياتي. صباح الأنوار.
0: أهلا أهلا بك. 5 قتلى في 24 ساعة، استمرار لهذا المسلسل، ما الذي يدور في رأسكم الآن، في رؤوسكم الآن، شو بتفكر أستاذ رضا وأنت مدير مركز أمان لمناهضة العنف؟
1: أنا الحقيقة بأنه هذا الموضوع منذ سنوات نحن نتعامل

0: معها للأسف الشديد يتم استغلاله الآن من اليمين في إسرائيل، ولذلك هناك ارتفاع في الثلاث سنوات الأخيرة بشكل يعني مذهل. لأنه الشرطة تم السيطرة عليها، يعني دائما كان عندنا انتقادات للشرطة أن الشرطة تتعامل معنا كفلسطينيين وليس كمواطنين، ولذلك لا تعطينا حقنا في فك رموز الجرائم. ولكن في تحول في الثلاث سنوات الأخيرة بأنه الشرطة تحولت إلى شرطة اليمين في إسرائيل وليست شرطة الدولة، ولذلك الآن يعني خرجت الشرطة من كل معادلة مناهضة الجريمة. المجرمون داخل مجتمعنا يفهمون بأنه أطلقت أيديهم بشكل كامل، يعني يقوموا بما يقومون به، وأن الدولة تمكن ذلك والشرطة تمكن ذلك. لذلك الآن إحنا يعني حقيقة يعني ظهرنا إلى الحائط كمجتمع، كمجتمع اللي أبناؤه في داخله يقومون بأكبر عملية خيانة وطنية اتجاه مجتمعهم، لأنه يتم استغلالهم بشكل غير مباشر ومباشر لتقويض مجتمعهم بشكل كبير. ولذلك الحالة الآن حالة مرتبكة، حالة يعني المجتمع يجب أن ينتفض، وعدم الانتظار الدولي باعتقادي هذا الآن هو المطلب الأساسي.
1: يعني وكأن الدولة متواطئة لجعل هذا المجتمع ينشغل في نفسه وينأى عن أي أفكار أو عن أي موضوعات أخرى، على الأقل المطالبة بالحقوق، الآن فقط المطالبة بالحماية.
0: يعني بشكل واضح. يعني إحنا الفلسطينيين في إسرائيل موجودين دائما ليس أمام معركة واحدة. يعني خد مثلا الطيبة قتل فيها قبل يومين شخص، ولكن الطيبة الآن تحت تهديد في مصادرة ألاف الدنومات، في هدم بيوت. يعني دائما نحن لا نواجه سياسي وحدي أو نواجه مشكلة وحدي اتجاه الدولة، ولذلك أمورنا أكثر تعقيدا. لو الموضوع الآن إنه المجتمعنا يواجه فقط موضوع الجريمة، أنت بتحط كل ثقلك في هذا الاتجاه. ولكن مشكلتنا هي أنه إحنا دائما نواجه إشكاليات فوق إشكاليات، ولذلك دائما جهدنا مش موجود في اتجاه واحد. ونضالنا ليس اتجاه بنضال باتجاه واحد، ولذلك أمورنا أكثر معقدة وأكثر مركبة. هذا لا يعني أن موضوع الجريمة لا يأخذ الحيز الأكثر في هذا الموضوع، لأنه يتم استغلاله كما أسلفت بشكل ضخم سياسيا بهذه المرحلة، والناس تشعر بأنه هي مهددة بشكل كامل. ولذلك لا تسأل أسئلة تتعلق بهويتها، تتعلق بما يحدث، وإنما يعني تريد أن تنهي هذا الإشكال ويتم استغلاله كما قلت.
1: خطر لي سؤال، إنه ما بعرف هل القانون يمكن أن يعني يسائل الحكومة، يسائل أذرعها الشرطية عن التقاعس أو التقصير؟ هل يمكن أن يعني يتم محاججة الدولة بتقصيرها أمام مؤسساتها القانونية، أم أنه الغريم هو القاضي؟
0: الغريم هو القاضي. يعني أنت تستطيع أن يعني تقدم التماسات، تستطيع أنك أنت تذهب إلى الكنيسة، وهذا فعلناه عشرات المرات إذا لم يكن مئات المرات. المشكلة هي في البنية، المشكلة هي في أنه يعني مؤسسات الدولة هي مؤسسات يعني تدعم جوهر الدولة. جوهر الدولة يعني دعم الأغلبية اليهودية، نحن دائما في الهامش، دائما موجودين كمواطنة أعداء، ولذلك التعامل معنا بالمثل. يعني لا تتوقع أنه يتم التعامل مع هذا الموضوع بالشكل وكأنك مواطن عادي. نحن لسنا مواطنين عاديين، وهذه الحالة. طيب. نواجه نحاول أن نقوم ببعض بعض الأمور، ولكن إحنا يعني لسنا ساذجين. إحنا فاهمين وين إحنا عايشين، إحنا فاهمين
1: أكيد.
0: بأي سياق إحنا نتعامل ومع أي حكومات نحن نتعامل، ولذلك هذه الحالة يعني للأسف.
1: إذن هي معركة بين المجتمع والإجرام، الغلبة الآن للإجرام لأنه نتائجه لا زالت تطغى على الميدان. شايف سيناريو لقدام وين رايح أستاذ رضا؟ يعني كديش ممكن حتى لو كان سوداوي نفهم أكثر؟
0: المجتمعات كل غالبية المجتمعات في لحظات معينة يعني فيها موجود العنف وفيها موجود الجريمة، احنا لسنا استثناء، ولذلك هذه موجة يجب مواجهتها، ولكن هذه الموجة ستنتهي. المجتمع سيصل إلى مرحلة أنه أيضا المجرم داخله سيفهم بأنه المجتمع سينتظم مقابله، لأنه المجتمع يعني في مرحلة معينة لن يستطيع مواصلة يعني إعطاء هؤلاء المجرمين هذه الإمكانيات، سيصطف المجتمع. هذا يعني هذا رأيي وهذا ما يجب أن نفعل. إذا سألتني ماذا نفعل، نفعل إحنا ننظم مجتمعنا، نفعل إحنا نبدأ نفكر بأنفسنا بدون ما نحاول فقط أن نقول الدولة خلص حللنا الموضوع، هذا ظروفنا
1: خلصت الدولة،
0: الآن نجتهد نجتهد إحنا شو ماذا نحن نستطيع أن نقدم لمجتمعنا، كيف نعيد اللحمة الاجتماعية والتضامن الاجتماعي من أول ومن جديد، كيف نربي إلى القيم الاجتماعية، كيف نعيد صياغة هذا المجتمع وهويته من أول وجه. طبعا هذا مشروع ليس مشروع سهل، هذا أنا لا أتحدث عن موضوع يعني يمكن فعله خلال أيام، ولكن هذا مشروع إحنا مجبرون فيه الآن، مجبرون إحنا ننظم مجتمعنا، مجبرون الآن يكون لنا قول واضح اتجاه المجرمين داخل مجتمعنا ووضعهم في خانة الخيانة، أنهم يخونون مجتمعهم بشكل واضح، لأنه تقويض هذا المجتمع بهذا الشكل معنا بأنه أنت تجعل مجتمعك فريسي لآخرين وتقود مجتمع، إذا هذه ليست خيانة أنا لا أعرف ما هي.
1: نعم.
0: ما هي الخيانة. لذلك يعني يجب أن نكون أكثر وضوحا أيضا اجتماعيا اتجاه المجرمين، لأنه بسبب تحولات اجتماعية واقتصادية يعني يحظون في نوع من التساهل معهم ببعض القواعد الاجتماعية، وخصوصا في المجالس المحلية يعني القضية أكثر مركبة، ولكن نحن مجبرون الآن التعامل مع هذا الموضوع بجدية مطلقة وتنظيم مجتمعنا في هذا الاتجاه.
1: خليني أفهم شغلة أستاذ رضا، أنه على الصعيد الفردي أو العائلي هل يستطيع أي شخص أن ينأى بنفسه؟ يعني مثلا عائلة شخص رب أسرة يقول أنا لا ناقة لي ولا جمل في هذه الجريمة، وأنا مش هدخلها بشكل أو بآخر، يعني ولن أكون لا لا لا لا جاني ولا ولا ولا ضحية، بيقدر حدا ياخذ قرار فردي عائلي له لأسرته انه انا لن ادخل هذا العالم باي شكل من الاشكال وينأى بنفسه ويحصن نفسه؟
0: طول غالبية الناس موجودين في هذا الاتجاه، ولكن تطورت الجريمة الان.
1: أيوة.
0: بانه بعض العائلات اللي افراد منها منخرطون في عالم الجريمة، المجرمون يعني يستهدفوهم. هذا لم يحدث في السابق، في السابق كان المجرم مقابل المجرم، الآن المجرمون يختبئون ويستهدفون عائلات بعضهم،
1: يتم الانتقام، يعني ينتقم المجرم من المجرم بشخص آخر بريء،
0: بشخص آخر بريء وأبعد ما يكون عن موضوع الجريمة. هذا تطور في السنتين في هذه السنوات الأخيرة، تطور خطير جدا، لأنه
1: فعلا.
0: يعني الجريمة تحولت من قواعد الجريمة فقط إلى استهداف ناس أبرياء، خذ ما حدث في كلنسوي وأيضا في بلدات أخرى. هذا تحول يعني هو هذا المقلق الحقيقة. لو بقيت الجريمة داخل عالم
1: بين مجرمين
0: يعني ظل المجتمع بمنأى، يعني في فصل بين المجتمع المعياري والمجتمع المجرم. الذي يحدث هذا التطور الخطير انه لا، في تداخلات، والتداخلات انه بسبب انه احنا كمجتمع لا نقف كمجتمع اتجاه المجرمين، المجرمون يستفردون فينا كأفراد. هم منظمون أكثر، هم عندهم القدرة المادية والقدرة قدرة القوة والسلاح، لأن الدولة لا تأخذ منهم هذا السلاح. أنت كمواطن عادي ما عندك الظهر الاجتماعي اللي كان في السابق قبل 20 أو 30 سنة. ولذلك هاي التحولات الاجتماعية أخرى تمكن في حامل اجتماعي، تحول اجتماعي إلى الفردانية، إنه سيبتعدوا عن بعض يعني بسبب الاقتصاد، بسبب يعني تحولات اجتماعية هي تحدث هنا وتحدث أيضا في الضفة، تحدث في كل أماكن، إحنا لسنا استثناء. ولكن عنا لم تعودنا الدولة بفرض القانون بعد التغيرات الاجتماعية، بقينا إحنا بفراغ كبير. يعني أخذت منا المباني التقليدية العائلة وهكذا، ولم تعودنا دولة بتواجدها في فرض القانون.
1: يعني أخذوا العادات والتقاليد والبعد الاجتماعي وما عوضوا بقانون،
0: ما عوضونا، بالعكس هم تركوا هذا المجتمع كسياسي، مشتركوا كإهمال، تركوا كسياسي إنه يأكل سمك يأكل ببعضه.
1: فهمت. سؤالي الأخير إنه تقريبا سنوات وسنوات، كيف كبر الأطفال في الداخل؟ على أي ثقافة بيكبروا الآن؟ على ثقافة الخوف من الجريمة، ولا على ثقافة أنه يجب أن نستعد للجريمة وأن نكون أقوياء حتى لا نقع ضحايا للجريمة؟ المجتمع على شو بيكبر؟ قاعد أطفاله اللي كانوا أطفال اليوم شباب صاروا،
0: يعني على الجهتين، يعني هناك خوف وهناك أيضا إنه الأب والأم والعائلة بدأت تفهم بأنه هذا العالم يعني اتجاه واحد،
1: لا يفهم إلا القوة يعني.
0: ولكن يعني إحنا دائما نذهب باتجاهين متناقضين في داخل المجتمع تعينا. وهناك يجب أن لا ننسى إنه في هناك تحول طبقي داخل مجتمعنا، يعني تحول في نجاحات فردية هائلة في تعليم المرأة عنا بأعداد هائلة في الجامعات والكليات، وأيضا في الجامعات في الضفة. يعني لاحظ في آلاف من الداخل الفلسطيني عندكم في الجامعات. يعني هناك تحول رهيب في طبقة وسطى تزداد بشكل كبير. وفي نفس اللحظة هناك أيضا من سقط وانسحق في قاع المجتمع، اللي هو لا يستطيع أن يتعلم، لا عنده أفق للعمل. هؤلاء هم وقود لمجرمين يستغلوهم في عمليات الإجرام. يعني يعطي شاب 1000 شيكل وكله خلص كل يوم انت روح يطلق النار على فلان واحرق سيارة علمتان، وتأخذ المصاري تعياتك بهذه السهولة بدون جهد. وانت السمعة عندك بتكون انك انت قوي. انسان قوي وذو هيبة اجتماعية معينة. انت يعني اعمل ربط بين البعد المادي السهل وبين انك تجد معنى لحياتك داخل عالم الجريمة. يعطي لبعض الشباب داخل مجتمعنا انه هذه هي الطريق وهذه الطريق السهلة. طبعا سيكتشف سريعا انه هاي الطريق طريق مش سهلة
1: للأسف الشديد. يعني نتمنى ان تصل هذه الرسائل أنه هذه الطريق ليست سهلة أبدا وأن عواقبها وخيمة وخيمة جدا. أشكر حضرتك والله يكون بالعون أستاذ رضا جابر، مدير مركز أمان المختص بمناهضة العنف في الداخل المحتل. الله يعطيكم العافية وشكرا لحضرتك.

فقط قبل الفاصل لمن يريد أن يعرف يعود إلى الماضي، متى اندلعت وتغذت وكبرت الجريمة في الداخل بعد هبة انتفاضة الأقصى في الداخل المحتل؟ ولهذا يعني إشارة سياسية مهمة ومهمة جدا وجدا وجدا بأن الأمر ليس صدفة وليس يعني سيء، يعني صفة سلبية في مجتمعنا. هذه تغذية واضحة جدا من أن هناك أطراف وأن هناك أمر سياسي في هذا الملف. فاصل وللحديث بقية في طلة صباح. بعد الفاصل ماذا عن الأجواء والأرصاد الجوية، وهل ستنتقل موجة الحر الأوروبية إلى الشرق الأوسط؟ بعد الفاصل.

0: مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصاب ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولورويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت.
3: لا
4: شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: أهلا بكم وحياكم الله من جديد. ودائما سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. بكل المثل، إذا حلقوا لدكنك إذا حلقوا لجارك بالدكنك. هلا ما أعرف إيش بتنطبق هذا على موضوع الأرصاد الجوية ولا لا، يمكن تنطبق على موضوع الجريمة أنه بالداخل وفي تحذيرات من محاولة نقلها وانتقالها للضفة بشكل أو بآخر، وكان في تحذيرات ساخنة. يعني بالمناسبة يعني في شغل هون عندنا بالضفة في كثير مناطق لمحاربة انتقال هاي الجريمة أو توسعها بشكل أو بآخر. بكل الأحوال هذا الملف يعني يبقى دائما مفتوح بكل ألم. هل بزبط هذا المثل ننقله على الأرصاد الجوية؟ يعني إذا شتت بأوروبا ممكن بعد عدة أيام تيجي عندنا، إذا شوبت عندهم ممكن تيجي عندنا. عندنا في تحذير من الارتفاع على درجات الحرارة، لكن ما بعرف هل بخوف الموضوع ولا لا. سيد مأمون عصير المتحدث باسم الأرصاد الجوية، الله يسعد هالصباح سيد مأمون.
1: صباح الخير أخي عادل، لك ولجميع المشاهدين والمستمعين، أهلا وسهلا.
0: سلامات سلامات، لقد لجأنا بعد الله إليكم لنسأل ونحتمي إذا كان في أي مؤشرات لارتفاعات على درجات الحرارة. بس قبل هيك، شو اللي بصير في أوروبا؟ شو اللي صار بأوروبا؟
1: ولك اللي صار في أوروبا ببساطة يعني في مرتفع جوي صار عنا العام وصار أول العام لما كانت موجات الحر تستمر 7 و10 أيام. هذا الحكي بيصير لما بيكون اللي هو دائما بيأثر علينا وبيمتد تيوصل أوروبا، اللي هو منخفض الهند الموسمي اللي قلنا هو منخفض حراري بالعادة بفصل الصيف اللي بيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها، اللي هو هذا منخفض الهند الموسمي اللي بيصير لما بترافق مع مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، فبيصير الحم كله محصور في قريب من طبقات الأرض السطحية، طبقات الغلاف الجوي السفلى. فبيصير يضخ الهواء السخن لتحت كله، يعني طبيعي الطبيعه الفيزيائيه بسموه احنا يعني دايفيرجنس للمرتفع الجوي، فبصير كيف يجمع الهواء السخن من فوق وضخه لتحت. يعني فبصير نوع من الحم التراكمي والحراره التراكميه طالما هو موجود في طبقات الجو العليا اللي هو المرتفع الجوي بيعمل زي الكب يعني.
0: والسنه هاي راح عليه على اوروبا
1: الاوميجا، هاي اوميجا الفيزياء، في ناس بتسميها الكب الحراريه، لكن هو في جميع الاحوال مرتفع جوي في طبقات الجو العليا. عندنا الحمد لله رب العالمين، صح في ارتفاع في درجات الحراره، لكن في طبقات الجو العليا هناك منخفض جوي. اذا بنلاحظ احنا فتره الظهيره او ساعات الذروه بتكون الحراره مرتفعة، أجواء شديدة الحرارة وعلى وبالمناسبة درجات الحرارة يعني أعلى من المعدل بحوالي 2 إلى 3 درجات مئوية إحنا هذه الأيام، ومقبلين على شهر تموز، فدرجات معدل درجات الحرارة أيضا في شهر تموز هي أعلى منها من شهر حزيران، وبالتالي درجات الحرارة أيضا راح تكون أعلى من المعدل بحوالي 2 مئويتين. موجة الحر بالنسبة لنا مقبولة جدا، مقبولة جدا، خلينا نسميها إن صح التعبير مقبولة جدا.
0: تعودين.
1: في ساعات الليل بنلاحظ بأنه هناك انخفاض واضح بيكون على درجات الحرارة، أجواء لطيفة في معظم المناطق، وفي ساعات الصباح الباكر بنلاحظ أيضا بتكون يعني غيوم ونسمات لطيفة الحمد لله.
0: الحمد لله. يعني ما فيش، احنا بالعامية يعني انا حدا على قدي بعرف في هذه الامور، انه الله يسعدك، لهيك لجأنا لكم انه نفهم اكثر، انه موجة اوروبا تنتقل عندنا زي يعني ما حدا بفكر او انا مرات بفكر
1: يعني الموجة تتراجع حتى في اوروبا، الموجة تتراجع
0: أوكي.
1: تتراجع
0: خلص.
1: حاليا
0: اوكي، وكف عنا الهند وشر الهند وشوب الهند.
1: ممكن يصير عندنا في الايام القادمة في المستقبل القديم.
0: ايوه
1: في المستقبل قريب. القديم ممكن يصير عندنا موجات مشابهة ممكن، لكن في المرحلة الحالية يعني حتى نهاية الأسبوع هذه الموجة و يعني ستنخفض إن شاء الله درجات الحرارة قليلا
0: إن شاء الله.
1: يعني
0: في في في مرات جمل، في جمل وكلمات مرات بنسمعها أستاذ مأمون بقول لك قديش أكلته برد وشتاء رح تأكله شوب وحرارة، في منه هالكلام يعني؟
1: لا لا، ما في ارتباط بين
0: فيش هذا إشي وهذا، هذا مسار وهذا مسار.
1: لا لا، هذا مسار وهذا مسار بالتأكيد. يعني زي ما حكينا احنا دائما دائما المرتفع اللي هو منخفض الهند الموسمي اللي بيأثر علينا هو اللي بيؤدي الى ارتفاع في درجات الحرارة، ومثل ما حكيت الحمد لله ما زال في طبقات الجو العليا عندنا منخفض جوي، فبيلطف الأجواء وبحد من انه يصير في تراكم حراري في طبقات الغلاف الجوي القريبة من سطح الأرض.
0: الحمد لله، بمعنى أنه لحتى الآن لا يعني وارد أنه يكون في ارتفاعات أو موجات حر، لكن بالأفق القريب أو بالمدى القريب
1: اليوم في ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لكن حتى نهاية الأسبوع ما في تغيرات مهمة على درجات الحرارة، تبقى أجواء شديدة الحرارة في ساعات النهار ولطيفة في ساعات الليل في معظم المناطق إن شاء الله.
0: بتوصل لها 40 في مناطق إشي أريحة وهي كل للسلام
1: أكيد طبعا أريحة والأغوار اليوم المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى حوالي 41 درجة مئوية في أريحة والأغوار. نعم صحيح،
0: بس هم متعودين يعني بالعادة هذا وضع طبيعي هيك أجواء.
1: نعم صحيح، بالنسبة لهم طبيعي جدا بالضبط بحكم الجغرافيا والمناخ السائد عندهم خلال سنوات طويلة. صحيح،
0: نوجه لهم تحية. ولحضرتك أستاذ مأمون أهلا وسهلا،
1: بالخدمة يا أخي.
0: تسلم يا حبيبي، شكرا،
1: بالخدمة. أهلا وسهلا،
0: ما بتكسروا والله، كل احترام والمحبة لكم. شكرا أستاذ مأمون عصير المتحدث باسم الأرصاد الجوية الفلسطينية. أول شغلة أنه لا انتقال للمرتفع الجوي من أوروبا إلى الشرق الأوسط أو إلى فلسطين، ما هاي مش موجودة، ولا صحة للمعلومة التي تقول شو بتاكلوا برد رح تاكلوا شوب، وأنه لا يوجد في الأفق يعني في المدى القريب أي موجة حر عالية وبتخوف إلى آخره. فخليكوا ريلاكس، خلي الأمور كويسة وحلوة وتمام، لا زال هناك منخفض جوي يعني برطب الأجواء من فوقينا سبحان الله رب العالمين، والله يكف عنا الهند ومرتفعاتها.

صبحك الجو بجنن هيك منيح 41 درجة في أريحة يعني حلو حلو بالنسبة لأهل أريحة يعني حلوين هلا شادي هلا تخيل يا مراد كاظم الساهر وشوب وبحر ودنيا اسمع يا عمي اسمع داير باله عليك داير باله عليك على آخر شادي ايه تتشمس هذا الهامكو بس الحلو تشمست ولا بردت ولا هذا ولا عطشت ولا جن شعب ما بفكرش إلا بالحلوة

كل الحكي وقصدك شريف عملي حلي قصدك شريف هذاش اللي كلنا قديش يعني كم شو اسمه في شو اسمه شو وضع الرياضة شو مين غلب مين عندي وأنا قالوا لك عني شو اسمه هذا تبع مصر شو اسمه أبو تريكة شو بعرفني مين غلب مين في تلسكوب ممكن يخبط في الأرض هاليومين استعدوا أقول لك تستعد وكالة الفضاء الأمريكية ناسا لإطلاق مهمة إنقاذ غير مسبوقة للحيلولة دون سقوط مرصد نيل جيرزر شوفت الفضائي على الأرض بعد أكثر من 20 سنة قضاها في رصد انفجارات أشعة جاما وأعنف الظواهر الكونية ومن المقرر أن تنطلق المهمة التي تبلغ كلفتها نحو 30 مليون دولار في أقرب وقت هذا الأسبوع عبر مركبة روبوتية طورتها شركة كارسيس بيس تكنولوجيا بهدف رفع التلسكوب إلى مدار أعلى وأكثر استقرارا هذا التلسكوب بلف بالهواء بلف حيظل يلف من هان ليوم القيامة يبدو فشكله هبط شوي فعاودوا بدهم يرفعوه الله قولتك يا عماد يعني ما هيجي علينا من أي كوكب جاي ومن أي ما يجيش فوق غزة لأنه بتحس كل الدنيا وين يعني تذكر لليوم صورة الصاروخ السقط في ريحة على طلع من غزة المواطن يعني

أعلنت كيت أميرة ويلز. تعالوا نروح نحكي في أمور تانية شوية هيك نبعدكم عن هالأجواء اللي طول اليوم وإحنا من موضوع لموضوع ومن قصة لقصة. الله يرحمها هذيك شو اسمها ذكرها خلص بيني وبينك بلاش هلا. نجحت المهم أميرة ويلز كيت بتسلق أعلى ثلاث قمم في بريطانيا خلال 24 ساعة في تحدي خيري يهدف إلى جمع تبرعات لدعم مرضى السرطان وتسليط الضوء على أهمية الرعاية الشاملة للمتعافين من المرض. وقالت كيت في منشور عبر حسابها الرسمي أو حساباتها الرسمية بأنه أكملت تحدي القمم الثلاث بتسلق جبال سكافيل بايك في إنجلترا وبينيس في اسكتلندا وسوندون في ويلز، مؤكدة بأن التجربة مثلت بالنسبة لها فرصة لاستكشاف الحياة بعد تشخيص إصابتها بالسرطان ولرد الجميل للمؤسسات التي دعمتها خلال رحلة العلاج. وقالت بأنه التحدي كان يهدف لجمع التبرعات لصالح مؤسسة رويال مارسدن الخيرية التي تدعم المستشفى اللي تلقت فيه العلاج، مشيدة بالدور الذي تؤدي في تقديم الرعاية لمرضى السرطان. هاي المبادرات فعلا حلوة وبتعزز التكافل وبتعزز انه الناس تلتفت وتنتبه لآخرين في المجتمع بيصارعوا مثلا وبيقاوموا بينتصروا على أمراض من ضمنها السرطان أو بعيشوا وبيتعايشوا مع أمراض كالضغط وكالسكر هلا أبو أحمد وكغيره من أمراض حياتية قادرين إنهم يكملوا فيها ويعيشوها. كل الاحترام.

0: والله صحيح أقوى أنواع الأسلحة, وخصوصا إذا كان حاكم القلعة عربي. الله بيسلم القلعة بمفاتيحها بأموالها بخزينتها بكل ما فيها مقابل سحر الاتصال. حاضر, بالعربي ولا بالإنجليزي؟ ألو
1: ألو, صباح الخير.
0: صباح الورد,
1: كيف حالك؟
0: أهلا وسهلا. تمام لي الحمد لله, أنت كيفك؟
1: الحمد لله. لا, الاتصال بالعربي مش بالإنجليزي.
0: بالعربي. ويلكم ويلكم, أهلا وسهلا.
1: ويلكم ويلكم. لا, على كل الفرنسيين عندنا هون تخيبيان.
0: تخيبيان. أهلا وسهلا. مش تخيبيان, تخيبيان. دعلمك فرنسي كمان
1: اللي هي. والله اسكت, مش اقسم بالله ماني قادر استوعبها
0: امانة
1: يعني
0: الله.
1: مره بلطش, والله مره بلطش عربي ومره انجليزي ومره فرنسي.
0: لا خلاص, انا شفت ترك لي تليفونك بعلمك كم من كلمه فرنسي, بخليك تمشي امورك ان شاء الله.
1: لسه تعال شوف اللغه الهولنديه عندنا هون شيء
0: ولا ايش. الهولنديه قلتش اي كلمه, في اي كلمه بتطلع هولنديه.
1: تطلع هولنديه
0: بالضبط.
1: كيف حالك؟
0: انا مليح.
1: معك سامي زيادة من
0: عرفت عرفت ولو ولو بلجيكا. ولو هلا خلص, كل بتقولي فلسطين وأنا مش فلسطين. من بلجيكا؟
1: من بلجيكا يعني
0: هيك. ولا ها شو يعني, أنت من وين هلا؟
1: صح, أنا مقيم في بلجيكا.
0: أخذت الجواز البلجيكي ولا لا؟
1: اليوم الساعة 12 إلى 10 عندي موعد عشان أروح أطلعه.
0: بالله
1: والله, بس الإقامة أخذتها.
0: أنت سنجل ولا متجوز؟
1: لا
0: سنجل. عشان هذه المصطلحات اللي بيحكوها عندكم يعني, انا خلص سلامة كل خاطب الناس على حسب اماكنهم ولا مش هيك؟
1: نعم صحيح.
0: على راسي اخوي سامي, اهلا وسهلا. نقول لك مبروك يعني ولا لا؟
1: الله يبارك فيك. هو هلا السنتين بدهم يعطوني اول شيء, وجواز السنتين اللي بسموه الترافل ديكومنت, وبعدين على تطبق الخمس
0: بس صح لهم يعني. بس صح لهم يعطوك يعني, اصلا لهم الشرف انهم يعطوك هذا الجواز.
1: إيه؟ الله يسعد ليك. نعم صحيح
0: طبعا.
1: وحبيت اصبح عليك وعلى شادي وعلى سعد وعلى عمر وعلى
0: حبيبي
1: يعني. واحكي لك عن موجة الحر. والله العظيم تكتلنا يعني,
0: لسه بدي اقول لك الحر لحكه يا مسخم يعني. انت شردت من
1: من 1976
0: على يعني برك.
1: بقول لك لا لا, ما جاء شوب زي هذا في بلجيكا. بقول لك
0: إيش, أنا لستر, ما تصير حرب يا سامي.
1: معقول؟ معقولة؟
0: كل شيء وارد. شو ما هو المسخم وين؟ بقول لك راحة الحزينة تفرح, ملكتش مطرح يعني. هو شو
1: نعم.
0: يعني أنت
1: نعم
0: كل الذي يهرب من الرمضاء إلى شو بقوله, شو كم
1: ضوضاء إلى الرمضاء.
0: لا لا يعني واحد رايح من هاي رايح لإشي أسخم وهو مش داري. بس لا إن شاء الله لا, ناش نسودها في وجهك. كيف الجو البلجيكي والحياة والدنيا والأمور والمش عارف مين وكل شيء؟
1: والله امبارح واليوم ابرد شويه. شايف
0: خفت
1: يعني. يعني انا في محطه لله. القطار طالع في القطار, اخرت القطار بس عشان احكي معك والله يعني. كنت خلص ما بديش اطلع في القطار الثاني, بطلع
0: امانه الله.
1: والله
0: يا حبيبي طبعاً. يعني انا بقدر هذا شيء عاليا جدا جدا جدا فوق والله.
1: الله
0: حبيبي
1: يسعدك
0: حبيبي القلب.
1: بالنسبه للحياه كالحياه المعتاده, عندك غلاء وعندنا غلاء. يعني ما فرقت تقريبا شيء, بس اللهم خلص بتعاش الحياة غير اللي كنت حياة غير اللي كنت عايشها
0: من الرمضاء بالنار. يعني انه الامور غالية غادة.
1: يعني بقول لك
0: الدخل كيف؟ بس الدخل
1: هسه الدخل طبعا في غلاء معيشة بعض, وفي
0: يعني احنا هنا بتجيب انت الالف شيكل هناك بتجيب الالف يورو.
1: نعم, وبعدين هي معروفة بتدخل بدري. شو عندكم مولات في الخليل؟ خل نقول مول الخليل. تطلع على مول الخليل مثلا, والله ما بعرف اسم مولات في الخليل.
0: خلاص الخليل اللي قلته كويس.
1: مول الخليل. تدخل على سوبر ماركت. تدخل تأخذ الألف شيكل, تدخل على سوبر ماركت تشتري لك غرضين ثلاثة وبتروح, وانهن طائرات الألف شيكل. تدخل على مول الخليل تتبضع لك كل الألف شيكل.
0: يعني اصلا بقول لك في اي بلد بتروح عليها تقعدش تحسب شيكل ويورو ودولار ومش عارف شو. خلص ألف دولار يعني ألف شيكل. ألف يورو يعني باكيت الدخان. 20 شيكل هون او 30 شيكل هناك 30 يورو. نفس الفيلم
1: لا
0: بدخن يا سامي ولا بدخنش؟
1: لا انا بدخنش ولا بأرقل.
0: ليش؟
1: والله ما علقتش راسي والله.
0: يا زلمي قديش عمرك؟
1: عمري 44.
0: في حدا عمره 44 سنة وبدخنش؟
1: طبعا متلاكي إلا متلاكي. مع العلم إنه كل الناس في أوروبا اللي بحشش بس عدة كم واحد بيجي يسألني في اليوم معك سيجارة معك سيجارة معك سيجارة معك سيجارة، والله ما بدخن يا عمي.
0: أما أنت الله.
1: آه والله.
0: والله ما هي حلوة في حقك، 44 سنة وبتدخنش يا زلمة، شو قال الحكي؟
1: بدك أدخن خلص بكرة ما أدخن.
0: بكرة بتشتي دخان وبتدخن، ما منفعش. أنا دخن عني وعنك لأن أنا مش مدخن. آه
1: أيوة. دخن عليها تنجلي.
0: حبيب القلب، لا بس إنه يعني هيك نعمة. هي عندنا أخوي طلال عمره 65 سنة كمان وبدخنش، وأنا بدخنش عمري 80 سنة. آه.
1: نعم نعم صحيح.
0: طب شو أحلى إشي أنت مرتاح له هناك؟ أحلى إشي في الدنيا؟
1: أحلى إشي مرتاح له؟
0: غير اللي بالي بالك. آه
1: والله يا عم أبو أحمد في شيء إشي محدد بس خلص بتحس إنك براحة نفسية يعني.
0: أهم إشي أهم
1: نفسيتك متغيرة يعني. أنا النظام هذا صحنا عايشين في نظام كامبات بس النظام الكم نفس النظام الداخلي، والنظام الداخلي أنا متعود عليه لأنه هلأ خلص لازم نطلع على بيت، إحنا بعطوك فترة معينة لازم تروح تدور على بيت أو هم بيدوروا لك على بيت لوضعك الصحي يعني. شخص شايف
0: فيش حسد، فيش واحد يكل مين راح وين أجا.
1: هسا عن وعن تطلعات العرب وإلى آخره، بس الأجانب لا، الأجانب يعني في عندهم
0: فيش حدا محسود مثلا، فيش حدا صايبته عين.
1: يا رجل يا رجل أنا نفسي نفسي نفسي جوز محداش بتمنى لحدا ضرورة، بس مثلا بقول لك فاضي بيعمل قاضي. نفسي أدكم في منهل، فيش منهل يا رجل،
0: نفسك تكون في منهل
1: شارع مأهل كل شيء
0: مأهل. ما أنت رحت لعبلجيكا، روح لك روح على بلد يعني شوي مدعترة هيك متعثرة، شو بقولوها معثرة ولا بلجيكا، خلصوا شو اسمه. الله يفرجها يا حبيبي، الله يفرجها. يعني أنا بدي أقول لك ألف مبروك والله عن جد يعني، وشر ربنا يهدي بالك.
1: الله يبارك فيك ويسعد لي إياك عم أبو أحمد ويخلينا إياك دائما تاجنا، والله ما بحب إلا كل يوم أسمعك.
0: على راسي يا حبيبي، تسلم تسلم تسلم، إن شاء الله ربنا يطمن عليك دائما وأنت وكل أبناء شعبنا اللي موجودين بهالدنيا وين مكانوا وين هون هناك تحت فوق، الله يقويهم يسعدهم ويحفظهم. ولكم عودة إن شاء الله، يعني العودة حتمية حتمية يوم من الأيام إن شاء الله يا رب.
1: الله يسعد لي.
0: Thank you.
1: دير لي بالك على شادي وعلى سعد.
0: ولا شادي ولا عشر عش ولا بس ونص شيكل ولا بدير بالي فوقني يا زلمه دوش ولا بس ساك من هالشغل ساك اليوم. أقطع علاقتي معهم أصلا من اليوم
1: يا سيدي.
0: هلا سامي
1: حبيبي.
0: الله يسعد قلبك حبيبي سامي، سلامات سلامات، كل احترام لك سامي. اليوم رح ياخد جوازه البلجيكي، خسرنا مواطن هيك، بس لا هو حيظل قلبه وجدانه وحياته فلسطينية. في ناس شو بيعملوا، بيكون مثلا فلسطيني من لبنان أو من الأردن أو من سوريا أو من كذا، طول عمره نفسه يجي على فلسطين، شاءت الظروف تهجروا طلعوا على أوروبا أخذوا جواز يعني جواز رسمي جنسية خلنا نقول أوروبية أو أمريكية، صاروا يقدروا يجوا على فلسطين. ولكن طالما هم بيحملوا جواز مثلا عربي أو جنسية عربية أو كذا وإلى آخره، بيجوش يعني بشكل أو بآخر، ممنوعات أمنيات كذا إلى آخره، ولف بينا يا دنيا. خلص البرنامج خلاص، أحلى شباب، باي باي، إلى اللقاء.

0: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت.
1: لا
2: شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
5: راديو موال

0: الذهب بحق ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: راديو موال كنوز فلسطين، لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. قطاع غزة. يعد قطاع غزة واحدا من أقدم وأهم المناطق الفلسطينية تاريخيا وحضاريا، وكان قبل الحرب يتمتع بحياة اجتماعية وثقافية واقتصادية نابضة رغم الحصار والظروف الصعبة. يقع القطاع على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ويضم 5 محافظات رئيسية شكلت القلب السكاني والاقتصادي للقطاع. ومن أهم محافظات قطاع غزة، غزة، خان يونس، رفح، دير البلح، بيت لاهيا وبيت حنون. كان قطاع غزة يضم إرثا حضاريا عريقا يعود لآلاف السنين، إذ مرت عليه حضارات كنعانية ورومانية وبيزنطية وإسلامية وعثمانية، ولكن معظم معالمها الأثرية والتاريخية تم تدميرها بفعل الحرب الأخيرة على القطاع. لم يكن قطاع غزة مجرد منطقة محاصرة، بل كان وطنا حيا بالتاريخ والحضارة والبحر والزراعة والأسواق والحياة، أرضا احتضنت آثار الحضارات القديمة ومزارع البرتقال والفراولة وصوت الصيادين ودفء العائلات على شاطئ المتوسط. غزة قبل الحرب كانت مدينة للحياة وستبقى في ذاكرة الفلسطينيين والعالم رمزا للصمود والهوية والتاريخ. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك أيوة، يلا شوت.
3: لا
4: شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: نقلا للاحداث المحليه،
6: يوم يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه، يعني بلاقي مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس، يا عم الصف بدك تدبر، حط يا عم دفع نصف.
1: متابعه لهموم المواطن،
6: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال ما نعتني نسوي مقرب يا زلمه، هو الاحتلال ما نعتني نسوي منهول يا عمي، مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس انا محترمه في البلاد هذه، في ناس مكدسه مش محترمه وبس، يا بتكون عكس المسؤوليه يا بتروحوا حلوا عننا ما شفناكوا.
1: اخر الاخبار والتطورات،
6: احنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس ابو عمار احنا الشعب الجبارين، وان شاء الله تضل ايدنا واحده وكلمتنا واحده ونرسى على بعض.
1: المواجهه المباشره في طرح القضيه،
6: انا شاري سياره انت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصل، طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
0: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
1: راديو موال. مية واحد فاصل سبعة FM.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: ها نحن اليوم أمام حلم يتكرر، حلم ترك انطباعاته في نفس فرعون حتى قيل إن نفسه انزعجت. وقد أبدت الحكمة البشرية كامل عجزها، لكن الشخص الروحي هو وحده الذي يقدر على التعبير. ذاك المتألم المتضع هو الذي منحه الله مفتاح السر، فلقد حان الوقت لكي تدق ساعة تبريره ورفعته.
2: مستمعي الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم. هذا هو لقاؤنا الثاني لهذا الأسبوع من برنامج كنوز الحكمة، وأنا أدعوكم حتى تصبح عادة عندنا أن نجتمع في نفس هذا الوقت من الاثنين إلى الجمعة حتى تكون تأملاتنا متسلسلة، كما نطمع في رفقتكم دائما وأبدا.

صديقي المستمع، هل تسير بخطوات متثاقلة؟ هل تنتزع قدميك انتزاعا من أرض تنبت شوكا وحسكا؟ أو بعبارة أخرى، هل يكتنف اليأس حياتك؟ إذا كان الجواب نعم، فإليك هذا الشعاع الذي يخترق ظلمات اليأس ويسلط أضواءه على الطريق المظلم فيملأه نورا وضياء. إليك هذا الشعاع ممثلا في الوعد القائل: يرسل لك الرب عونك. أولم تختبر هذا بنفسك يا صديقي؟ ألم تر أناسا جربوا وكنت تظن أن شيئا لابد أن يصيب عقولهم أو أجسادهم من شدة وطأة التجربة؟ ولكن كما خرج يوسف من البئر إلى بيت فوطيفار ومن السجن إلى قصر فرعون، هكذا أنت ستخرج من ضيقك في وقت الرب. الله لابد أن يرسل العون لأولاده فيخرجهم من تجاربهم سالمين عقلا وجسدا وإيمانا. صديقي المستمع، الله قد يسمح للعواصف أن تمر بك، ولكنه لن يسمح لها أن تعصف بك، بل في الوقت المناسب يرسل لك عونك. أخي، عندما تفتقر إلى قوة أعظم من قوتك البشرية، عندما تعوزك معونة أكبر، عندما تحتاج إلى من يقويك ويشددك، اذكر هذا الوعد: إن الله يرسل لك عونك. وبهذه الثقة الغالبة سترفعك أجنحة الإيمان عاليا، فتعبر جميع المصاعب كما تعبر النسور المحلقة في العلاء كلما يتعذر عبوره على من ليس له جناحان.

ومهما بدت الحياة معقدة وصعبة، ومهما سارت الأمور في اتجاه غير ما تشتهي نفوسنا، فهي إنما تسير جميعها في اتجاه واحد يلتقي عنده خيرنا، خير كثيرا ما تعجز عيوننا البشرية عن رؤيته في حينه. ولكن إن عجزت العيون عن هذه الرؤية، ففي أعماق النفس ثقة لا تتزعزع في إله محب يعتني بنا ويقودنا من أسفل القيد إلى أعلى العرش.

0: وقتا ممتعا أرجوه لكم مع الأخ سهيل موسى وهذه الفقرة الجديدة من سفر التكوين.
1: فنحن الآن على موعد جديد مع صوت الله لنا كما نسمعه عبر صفحات الكتاب المقدس. أجل مستمعي، فالله لا يزال يتكلم، لكن هل نحن على مسافة تسمح لنا بسماع صوته؟ هذا ما أرجوه، لبل هذا ما أعد نفسي به، إذ أدعوك معي إلى دراسة مقطع جديد من سفر التكوين. ما زلنا نتناول حياة يوسف، الشخصية الرابعة الرئيسة في سفر التكوين. وكم تشجعنا هذه الشخصية الفريدة في حياتنا، والتي تشبه إلى حد ما شخصية المسيح. يوسف هو رمز للمسيح في العهد القديم. رأيناه في الحلقة السابقة في السجن يفسر حلمي رئيس السقاة ورئيس الخبازين. كان يوسف يشغل مكانا مرموقا في السجن، ولا لغيره استأمن الأسيران اللذان قص كلاهما حلمه على يوسف واستأمناه على أسرارهما، ويعطي يوسف كل المجد لله في ذلك. وفسر حلم رئيس السقاة ووعده أنه سيطلق سراحه خلال 3 أيام، ثم طلب منه أن يذكره لدى فرعون ليطلق سراحه هو أيضا. أما الخباز فيفسر له يوسف الحلم ويحذره من سوء العاقبة، كان سيقطع رأسه في 3 أيام وتأكل لحمه الطيور. وتركنا يوسف المسكين يقبع بين جدران السجن وأعمدته وهو بريء. لقد نسيه فوطيفار ليستر الفضيحة التي حلت في بيته، ويوسف هو الذي دفع الثمن. كان بصيص الأمل الوحيد له للخروج من السجن في يد رئيس السقاة، ولكن الأخير عندما وجد حريته نسي أمر يوسف. كان الله يريد أن يتركه هناك عن قصد. بالرغم من وهن العزيمة، كان يوسف يؤمن بقيادة الله لحياته. كانت ثمار إيمانه واضحة. كان أمينا في كل علاقاته، أمينا لفوطيفار، أمينا لرئيس السجن في السجن، وأمينا من نحو الله، وكان يعطيه دائما كل المجد. وسنرى لاحقا كيف سيكون أمينا لفرعون ولإخوته. إيمان يوسف جعل منه شخصا أمينا، وإذا كنت مؤمنا يا صديقي فلا بد أن تكون أمينا.
2: نبدأ اليوم تأملاتنا في الأصحاح 41 من سفر التكوين لنرى كيف تعامل الله في حياة يوسف. يا له من فرق شاسع بين هذا الأصحاح والأصحاح السابق، حيث تركنا يوسف وحيدا منسيا في السجن، ولكن كما قلنا كان الله يريد أن يتمم مقاصده في حياته.
1: لو استطعنا أن نتحقق من يد الله في حياتنا اليوم لكانت لدينا نظرة مختلفة للحياة. سنرى اليوم يوسف يخرج من السجن بعد أن يفسر حلم فرعون، ويصبح مسؤولا عن أرض مصر بأكملها، ويتزوج بابنة الكاهن وينجب منها منسى وأفرايم. لا يوجد قصة أكثر إثارة كقصة يوسف هذه. نراه ينتقل فجأة من العدم إلى الرفعة والغنى والحشم، ونرى مجددا يد الله على هذا الشخص. وقد تحقق يوسف من ذلك حتى في أوقات الشدة، وهذا ولد فيه فضائل كثيرة هي ثمر الروح القدس. واحدة من هذه الفضائل هي الصبر. ها نحن الآن أمام حلم يتكرر، حلم ترك انطباعاته في نفس فرعون حتى قيل أن نفسه انزعجت. وقد أبدت الحكمة البشرية كامل عجزها، لكن الشخص الروحي هو وحده الذي يقدر على التعبير. ذاك المتألم المتضع هو الذي منحه الله مفتاح السر. فلقد حان الوقت لكي تدق ساعة تبريره ورفعته. وفي نفس الوقت تمتع المصريون بنتائج تصرفه الحسن وحكمته، فبدلا من قيام ثورة في البلاد بسبب المجاعة، ها هو الله يحن عليهم ويمنحهم طعاما. سنرى يوسف يقف أمام فرعون، ثم سنرى ذلك الجوع الذي حل في أرض مصر في نهاية الإصحاح. وما هو قصد الله في ذلك؟ كان الله سيستخدم هذا الجوع ليخرج عائلة يعقوب من أرض كنعان بعيدا عن خطايا الكنعانيين وتأثيرهم السيء. كان هدف الله أن يأتي بهم إلى أرض مغلقة في جاسان. كما أرجو منك مستمعي أن تستمر في ملاحظتك للتشابه بين يوسف وشخص الرب يسوع المسيح، وسنتناول لاحقا تشبيهات أخرى.
2: نبدأ القراءة من العدد الأول وحتى السادس عشر من الأصحاح الحادي والأربعين. تفضلي يا ميسون.
0: وحدث من بعد سنتين من الزمان أن فرعون رأى حلما، وإذا هو واقف عند النهر وهو ذا سبع بقرات طالعة من النهر حسنة المنظر وسمينة اللحم، فارتعت في روضة. ثم هو ذا سبع بقرات أخرى طالعة وراءها من النهر قبيحة المنظر ورقيقة اللحم، فوقفت بجانب البقرات الأولى على شاطئ النهر، فأكلت البقرات القبيحة المنظر والرقيقة اللحم البقرات السبع الحسنة المنظر والسمينة، واستيقظ فرعون. ثم نام فحلم ثانية وهو ذا سبع سنابل طالعة في ساق واحد سمينة وحسنة، ثم هو ذا سبع سنابل رقيقة وملفوحة بالريح الشرقية نابتة وراءها، فابتلعت السنابل الرقيقة السنابل السبع السمينة الممتلئة، واستيقظ فرعون وإذا هو حلم. وكان في الصباح أن نفسه انزعجت، فأرسل ودعا جميع سحرة مصر وجميع حكمائها، وقص عليهم فرعون حلمه، فلم يكن من يعبره لفرعون. ثم كلم رئيس السقاط فرعون قائلا: أنا أتذكر اليوم خطاياي، فرعون سخط على عبديه فجعلني في حبس بيت رئيس الشرط أنا ورئيس الخبازين، فحلمنا حلما في ليلة واحدة أنا وهو، حلمنا كل واحد بحسب تعبير حلمه، وكان هناك معنا غلام عبراني عبد لرئيس الشرط، فقصصنا عليه فعبر لنا حلمينا، عبر لكل واحد بحسب حلمه، وكما عبر لنا هكذا حدث، ردني أنا إلى مقامي وأما هو فعلقه. فأرسل فرعون ودعا يوسف فأسرع به من السجن، فحلق وأبدل ثيابه ودخل على فرعون. فقال فرعون ليوسف: حلمت حلما وليس من يعبره، وأنا سمعت عنك قولا إنك تسمع أحلاما لتعبرها. فأجاب يوسف فرعون قائلا: ليس لي، الله يجيب بسلامة فرعون.
1: والآن يعطي الله حلما لفرعون. لابد من الملاحظة أن سنتين قد مضتا على ختام الإصحاح السابق، أي أن يوسف كان قد أمضى سنتين في السجن بعد إطلاق سراح رئيس السقاة. طبعا هذا بالإضافة إلى المدة الماضية التي كان قد قضاها هناك، والتي تربو على سنة واحدة تقريبا. وحدث بعد سنتين من الزمان، يا لها من عبارة رائعة تربط الآلام القيد والمجد. وما هو حلم فرعون؟ هو ذا سبع بقرات طالعة من النهر حسنة المنظر وسمينة اللحم، فارتعت في روضة. ثم هو ذا سبع بقرات أخرى طالعة وراءها من النهر قبيحة المنظر ورقيقة اللحم، فوقفت بجانب البقرات الأولى على شاطئ النهر، فأكلت البقرات القبيحة المنظر والرقيقة اللحم البقرات السبع الحسنة المنظر والسمينة. أفاق فرعون وكان يتساءل عما يكون ذاك الحلم. لم يكن لديه التفسير، ولم يقدر أن يساعده أحد في ذلك الوقت. ثم حلم ثانية بنفس المبدأ، الضعيف يأكل القوي، ولكن كانت في هذه المرة سنابلا وليس بقرات. كان رئيس السقاة يستمع إلى كل أولئك السحرة والعرافين في محاولتهم لتفسير حلم الملك بحكم مهنته ووجوده بجانب الملك. وعندما فشل الجميع تكلم رئيس السقاة: لقد كانت المشقة التي اكتنفت الملك وإخفاق موارد العالم وخيبة السحرة والحكماء سببا في تنبيه ضمير رئيس السقاة، فاستعاد ما كان ينبغي ألا ينساه. أنا أتذكر اليوم خطاياي. كان أول ما نطقت به شفتاه هو الاعتراف بخطئه. لاحظ أن يوسف لم يفهم ماذا كان يحدث له في تلك الأوقات، لكن الله كان يجري الأمور حسب مقاصده ولخير يوسف. ويتابع رئيس السقاة ويقول أنه عندما كان في السجن هو ورئيس الخبازين حلم كل واحد منهما حلما، وكان هناك معنا غلام عبراني عبد لرئيس الشرط فقصصنا عليه، فعبر لنا حلمينا، عبر لكل واحد بحسب حلمه، وكما عبر لنا هكذا حدث. لابد أن فرعون قد قال في نفسه: لقد جربت الجميع وليس هناك ضرر أن نجرب هذا الشاب. ولابد أن شهادة رئيس السقاة الصريحة قد تركت تأثيرها في نفس فرعون، فأرسل يستدعي ذلك السجين. فأرسل فرعون ودعا يوسف، فأسرعوا به من السجن، فحلق وأبدل ثيابه ودخل على فرعون. لاحظ أن يوسف حلق، وهذه لم تكن عادة العبرانيين، كانت هذه العادة عند رؤساء الفراعنة وكبار رجالهم. وهناك رسالة كبيرة في هذا: يحلق يوسف ويبدل ثيابه بثياب لائقة لملاقاة الملك. كانت حياة جديدة على وشك أن تحدث له، وكأنه بعث حيا من جديد. والآن ها هو يذهب إلى الأمم. نعم، الحلاقة وإبدال الثياب معناهما التطابق مع الوضع الجديد وتغيير الظروف الخارجية تمشيا معه، إذ هو في طريقه من السجن إلى العرش. ألا يذكرك هذا بالمسيح مستمعي؟ ويقف يوسف أمام فرعون. لاحظ كيف يعطي المجد لله. فأجاب يوسف فرعون قائلا: ليس لي، الله يجيب بسلامة فرعون. هذا كان هدف يوسف، أن يأخذ الله كل المجد، وهذا يجب أن يكون هدف المؤمن في كل ما يقول أو يفعل. كان يوسف يعرف أن البركة الآتية من خلاله هي من الله. كان يقول: أنا لا أستطيع أن أفسر الحلم، الله هو الذي سيعطي فرعون الجواب. وما دامت هذه هي الخطوة الأولى، فإن الخطوات التالية لن تكون إلا على الطريق الصحيح. ويعيد فرعون سرد الحلم على يوسف، وفعليا يتكون الحلم من شقين.
2: نتابع القراءة الآن من العدد 25 وحتى 37 من الفصل 41.
0: فقال يوسف لفرعون: حلم فرعون واحد، قد أخبر الله فرعون بما هو صانع. البقرات السبع الحسنة هي سبع سنين، والسنابل السبع الحسنة هي سبع سنين، هو حلم واحد، والبقرات السبع الرقيقة القبيحة التي طلعت وراءها هي سبع سنين، والسنابل السبع الفارغة الملفوحة بالريح الشرقية تكون سبع سنين جوعا. هو الأمر الذي كلمت به فرعون، قد أظهر الله لفرعون ما هو صانع، هو ذا سبع سنين قادمة شبعا عظيما في كل أرض مصر، ثم تقوم بعدها سبع سنين جوعا فينسى كل الشبع في أرض مصر ويتلف الجوع الأرض، ولا يعرف الشبع في الأرض من أجل ذلك الجوع بعده، لأنه يكون شديدا جدا. وأما عن تكرار الحلم على فرعون مرتين، فلأن الأمر مقرر من قبل الله والله مسرع ليصنعه. فالآن لينظر فرعون رجلا بصيرا وحكيما ويجعله على أرض مصر. يفعل فرعون فيؤكل نظارا على الأرض، ويأخذ خمس غلة أرض مصر في سبع سن الشبع، فيجمعون جميع طعام هذه السنين الجيدة القادمة ويخزنون قمحا تحت يد فرعون طعاما في المدن ويحفظونه، فيكون الطعام ذخيرة للأرض لسبع سن الجوع التي تكون في أرض مصر، فلا تنقرض الأرض بالجوع. فحسن الكلام في عيني فرعون وفي عيون جميع عبيده.
1: أخذ يوسف يفسر الحلمين وقال أنهما يدوران حول حادث واحد، سنوات سبع من الشبع وفي أعقابها سنوات سبع من الجوع. أما أن الله كان عتيدا أن يرسل المجاعة فتلك هي حكمته التي تجل عن التساؤل، وإعادة الحلم مع التشابه تقريبا برهان على حتمية التنفيذ. والهدف من الحلم أن الله كان يريد أن يعرف فرعون ما هو مزمع أن يفعل. فالآن لينظر فرعون رجلا بصيرا وحكيما ويجعله على أرض مصر. لم يكتفي يوسف بخدمة التعبير عن حلمي الملك تعبيرا مقترنا بالبساطة والوضوح، تعبيرا ترك تأثيرا بالغا في نفس فرعون بحيث أيقن أن الأمر من الله، بل رأى يوسف أن الموقف يقتضي إجراءات سريعة حكيمة لاختزان الوفرة الكثيرة لمواجهة المجاعة القادمة. وهكذا يقترح يوسف على فرعون أن يجمع الزائد من المحاصيل لمدة سبع سنين ويحفظها في مخازن للأيام الصعبة عن طريق تعيين نظار على الأرض.
2: أرجو يا ميسون أن تتابع القراءة لنا من العدد 38 وحتى 46 من أصحاح تأملنا 41.
0: فقال فرعون لعبيده: هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله؟ ثم قال فرعون ليوسف: بعدما أعلمك الله كل هذا، ليس بصير وحكيم مثلك، أنت تكون على بيتي وعلى فمك يقبل جميع شعبي، إلا أن الكرسي أكون فيه أعظم منك. ثم قال فرعون ليوسف: انظر، قد جعلتك على كل أرض مصر. وخلع فرعون خاتمه من يده وجعله في يد يوسف، وألبسه ثياب بوص، ووضع طوق ذهب في عنقه، وأركبه في مركبته الثانية، ونادوا أمامه اركعوا، وجعله على كل أرض مصر. وقال فرعون ليوسف: أنا فرعون، فبدونك لا يرفع إنسان يده ولا رجله في كل أرض مصر. ودعا فرعون اسم يوسف صفناتا فعنيح، وأعطاه أسناتا بنت فوطيفارع كاهن أون زوجة. فخرج يوسف على أرض مصر، وكان يوسف ابن 30 سنة لما وقف قدام فرعون ملك مصر. فخرج يوسف من لدن فرعون واجتاز في كل أرض مصر.
1: لاحظ ماذا يعني ذلك. في البداية كان ذلك الشاب منسيا ومتروكا في مؤخرة السجن، والآن يتقدم في اللحظة المناسبة ليفسر حلم فرعون بعد أن عجز الجميع، بل ويقترح على فرعون ماذا يفعل بسبب مقدراته الكبيرة. كان إلهه يقوده ويرشده في كل هذا. إذن كان سيحل في الأرض جوع كبير. بما أن مصر كانت تعتمد في ريها على النهر، لم تكن حاجة فعلية للأمطار. كان نهر النيل يفيض مؤمنا المياه والسماد للمزروعات، ومع ذلك فقد سمح الله بأن تتأثر مصر أيضا بهذا الجوع. ولدى استماع فرعون ليوسف وجد أن كلامه منطقي. إذن من يمكنه أن يتولى مسؤولية تسيير الأمور أفضل من يوسف؟ لاحظ فرعون أن يوسف رجل مقدرة. هل رأيت الآن مستمعي فائدة التدريب في بيت فوطيفار؟ لقد سمح الله ليوسف أن يتدرب هناك على تحمل المسؤولية ليعطيه مسؤولية أعظم. يا لعمق غنى الله وحكمته، من أسفل السجن إلى أعلى العرش، مجدا لله. وهكذا من غير محاولة من جانب يوسف ارتفع من أعماق الألم والغموض ليكون رئيس وزراء أعظم مملكة في العالم يوم ذاك، وهي كرامة ما بعدها كرامة. وإذا تأملنا في حالة يوسف وهو في السجن وفي موقفه الجديد هذا، لو رجعنا الخطوات التي صار فيها والحوادث التي اجتازها حتى وصل إلى ذروة المجد، لا يسعنا إلا أن نشاهد يد الله وعنايته من الجهة الواحدة، كما نجد من الجهة الأخرى مثالا بديعا ورمزا واضحا لآلام ربنا يسوع المسيح والأمجاد التي بعدها. وخلع فرعون خاتمه من يده وجعله في يد يوسف، وألبسه ثياب بوص ووضع طوق ذهب في عنقه. هذا الخاتم هو بالفعل ختم. عندما كان فرعون يريد أن يوقع وثيقة ما، كان يغمس الخاتم بالشمع الذائب ويطبعه على الوثيقة فتصبح وثيقة رسمية. والآن يجعل فرعون يوسف وكيلا له يحمل توقيعه، وأركبه في مركبته الثانية ونادوا أمامه اركعوا، وجعله على كل أرض مصر. وقال فرعون ليوسف: أنا فرعون، فبدونك لا يرفع إنسان يده ولا رجله في كل أرض مصر. وأعطاه فرعون اسما قبطيا يعني كاشف الأسرار، صفنات فعنيه، ويترجمه البعض باللغة المصرية مخلص العالم. وأعطاه أسنات بنت فوط فارع كاهن أون زوجه. فخرج يوسف على أرض مصر، وكان يوسف ابن 30 سنة لما وقف قدام فرعون ملك مصر. فخرج يوسف من لدن فرعون واجتاز في كل أرض مصر. من عمر يوسف هنا نكتشف أنه كان قد أمضى في أرض مصر 13 سنة، ربما أمضى منها 10 سنوات في بيت فوطفار وثلاث في السجن. وبعد هذه السنوات يجد يوسف نفسه في مركز يضاهي اليوم رئيس الوزراء.
2: هناك أفكار رائعة ومهمة نستخرجها من الآية 46، ولكن الوقت قد أدركنا. تواعد معي مستمعي في الحلقة المقبلة لنتابع تأملاتنا في هذه الآية وفي قصة يوسف. حتى ذلك الحين أستودعك إلى نعمة الله وعنايته.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970592201017، أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الشيء كثرنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا تعرفوا أكثر زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال كل يوم جديد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك، أيوة يلا شوت.
1: جاء،
2: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك أيوة، يلا شوت.
3: لا
4: شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: انفسنا رونالدو رونالدو رونالدو
1: لك ايوه يلا شوت جاع شو صار علق النت ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل شو بتستنى عيش المونديال معنا مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي مطعمنا مش بس مكان للأكل المرياتشي هو رحلة رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج منقدم لكم تاكو فاهيتا جمبري وأسماك وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك هاتف رقم 274-1606 المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك
4: راديو موال

0: الساعة الآن 4 عصرا في راديو موال.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
0: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: بيتحم مساء الخيرات والمسرات. نبدأ حديث البلد دائما وأبدا بتحيات المحبة لكل الصامدين، لكل الصابرين، لكل أبناء شعبنا المرابط على هذه البقعة من الأرض، على هذه البقعة من الأرض في هذا العالم الذي لا يعترف إلا بلغة القوة أو لغة المصالح، العالم الذي لا يعترف اليوم إلا بالمصالح الشخصية ليس أكثر. فلكل فلسطيني، لكل فلسطينية انضم إلينا في هذه الأثناء، يسعد مساكم جميعا في رحلة جديدة، رحلة مسائية من حديث البلد، لنحاول معا أن نجمل آخر الأخبار، آخر التطورات، كل ما يدور حولنا من أخبار وأحداث، ويسعد مساكم جميعا. تجي تقول لي مين مرتاح اليوم في البلد؟ الكل اليوم هيك بيشعر بالتعب، اليوم الكل بيقول الناس كلهم مبسوطين وأنا تعبان، الناس كلهم معهم مصاري وأنا مفلس، الناس كلها ما شاء الله عليها شو بتعمل يعني بتطور في نفسها وأنا مثل ما أنا. هذا الحديث الكل واحد بحكيه، لأن للأسف الشديد ما في عندنا قناعة. للأسف الشديد اليوم إحنا يا أخوان لغة الحمد ولغة الشكر مش موجودة في قاموسنا. اليوم الكل بتطلع بيقول اطلع فلان شو عمل، اطلع فلان شو عنده، اطلع فلان شو يعني أصبح من شخصية كذا وكذا. لكن لو نظر إلى الخيرات، لو نظر إلى النعم التي أنعم الله بها عليه، وفكر شوي في حالة بشكر الله ألف مرة يا أخوان. في كثير ناس من الخارج بتقول هذول الناس مرتاحين، لكن من الداخل بتلقاهم محطمين. الله سبحانه وتعالى العدل موجود في كل شيء، لكن احنا ما بنعرف ظروف بعضنا البعض. فدائما وأبدا قل الحمد لله على كل شيء موجود عندك، لأن الموجود عندك اليوم هو حلم كبير عند غيرك. دائما أشكر الله، دائما أحمد الله على الصحة، على هداة البال، على رحلة الصمود، رحلة التحدي، على الرباط في هذه الأرض المباركة. تحيات المحبة ننقلها أيضا لكافة الزملاء اللي بيتابعونا من جميع أرجاء المعمورة عبر البث المباشر لأثير موال، عبر الشبكة العنكبوتية، لكل من يتابعنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، الصفحة الرسمية لراديو موال عبر الفيسبوك أو الصفحة الخاصة بحديث البلد، يسعد مساكم. أيضا المتابعين من خلال الهواتف الذكية، يسعد هالمساء. قنوات موال التلفزيونية، أينما كنتم وأينما حللتم وكيفما يصلكم صوتنا، صوت موال يمسيكم بالخير والمحبة. اليوم العالم تعبان لدرجة كبيرة، ما في أمن، ما في أمان، ما في استقرار في كل أنحاء العالم. اللي بيتابع أخبار العالم اليوم بيشاهد أن العالم أصبح عنده انفصام حتى في الشخصية. يعني احنا بنعيش حالة لا حرب وحالة لا سلام وحالة لا استقرار، مش عارفين شو اللي بيصير بالضبط. العالم اليوم فقد البوصلة بسبب الجشع، بسبب الطمع، بسبب لغة المصالح، بسبب القوة، بسبب العربدة اللي بنشاهدها اليوم في كثير من دول العالم القوية اللي بتفرض عضلاتها على الشعوب الفقيرة وعلى الدول الفقيرة، وبتحاول دائما إنها تجعلها فقيرة إلى الأبد. لكن ما في شيء يبقى على حالة. دائما قولوا يا الله، دائما خلي معنوياتكم عاليا، واعلموا أننا نعيش على هذه الدنيا، وفي هذه الدنيا هي رحلة سفر قصيرة جدا بدأناها بالأمس، وربما في أي لحظة تنتهي هذه الرحلة. فدائما اتركوا من خلفكم الذكرى الطيبة، اتركوا في أذهان العالم أشياء جميلة حتى يتذكرونكم دائما. وعندما يأتي اسمكم يترحمون عليكم. اليوم للتاجر قنعان، يعني لو تنزل على الشارع وتسأل التجار شو رايكم كيف الوضع، الكل بشكي ما في حركة، ما في بيع، ما في مشترى، وين أيام زمان كانت الأرباح كبيرة، كان كذا وكذا. ولا المواطن رضيان، كمان المواطن جيوب فارغة، بقول الوضع صعب جدا وبتدمر بشكل كبير. ولا الحكومة كمان راضية، ولا حتى الوزراء راضيين. يعني لو سألت أي وزير كيف حالك بقول لك احنا مش مبسوطين، حتى الوزير مش مبسوط، وبتحدى يتصل عليه وزير يقول انا مبسوط، صعب جدا. فكل الحكومة مش مبسوطة والشعب مش مبسوط، فعشان هيك ان شاء الله دائما بتضل الابتسامة على وجوهكم، والله يعطيكم دائما الصحة وهدات البال يا رب. كثير شعبنا بدفع خدمات كثيرة يا أخوان، بدفع خدمة الكهرباء وبدفع خدمة الانترنت وبضل قطع عادي، ندفع خدمة المياه وبضل المية مقطوعة معظم أيام الشهر، بندفع الضرائب وما بتصلنا عائداتها. المواطن بدفع للبلديات أشياء كثيرة لكن خدمة صفر في البنية التحتية في أمور كثيرة. المواطن دائما مطلوب منه يدفع ويدفع، حتى لو ما فيش خدمة أو الخدمة معدومة بدك تضل تدفع. أحد الأصدقاء اللي ساكنين في أحد المناطق قال إن تقريبا 15 سنة بندفع بدل إنارة شوارع، مع العلم إن إنارة الشوارع عندنا لها 15 سنة لمضات محروقات والمجلس القروي مش قادر يغيرهن، وبرضه بندفع خدمة إنارة الشوارع مع العلم إنه ما فيش عندنا خدمة إنارة الشوارع. السائقين المركبات العمومية اللي موجودين في المجمعات بدفعوا بدل خدمة إنه يكون عندهم مظلات، يكون عندهم دورة مياه، يكون عندهم مياه باردة، يكون عندهم مكان يرتاحوا فيه، لكن هاي الأمور مش موجودة. ورغم كل ذلك بدفع السائق، لأن إذا ما دفعش لا بقدر يرخص سيارته ولا بقدر يستمر في العيش في هذا الوطن. فالكل بدفع لكن للأسف وين الخدمات؟ في دول العالم تدفع ثمن الخدمة وبتشاهد إن في خدمة حقيقية، لكن عندنا احنا بندفع ثمن الخدمة وما في خدمة. وهذا واقع شعبنا الفلسطيني اللي أصبح اليوم بعيش بدوامة ما بين الدفع، عدم الدفع، تراكم الديون، وأمور كثيرة تحدث في هذا الوطن. إن شاء الله الله بغير الحال أخي الناصر، وإن شاء الله أن هالأمور بتتغير إلى الأفضل دائما وأبدا. ودائما خليكم متفائلين رغم كل شيء بحدث في هذا الوطن. أرقام موال دوما مفتوحة لمن يود مشاركتنا في التعليق، التعقيب، النقد، الاقتراح، طرح أي قضية على الهواء مباشرة. يمكنكم التواصل معنا دائما وأبدا، ودائما وأبدا نسعد بهذا التواصل الجميل. ونذكر أن لأصواتكم صدى كبير لدى طاولة المسؤول اللي دايما بيقول سمعنا المواطن بحكي، المواطن تحدث. فبتمنى دايما نسمع أصواتكم ونسمع دايما حديثكم الطيب. وأرقام موال أصبحت الآن متاحة.
1: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
2: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419-274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريد 0569-2019-10، واتساب 00970-592-20-10-17.
0: دائما وابدا مساء الخير، مساء المحبه، مساء الامل، ومساء الانتماء لهذه الارض المباركه. خلينا بدايه نتوقف مع دائره الارصاد الجويه الفلسطينيه. اليوم درجه الحراره العظمى عندنا في بيت لحم كانت 31 درجه مئويه. كيف سيبدو اليوم الاخير غدا من ايام حزيران؟ هل سيبقى الطقس مماثلا أم أننا في رحلة ارتفاعات جديدة؟ الزميل فياض الدوابشة من دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، يسعد مساك فياض.
3: يسعد مساك زميل عثمان ومساء السادة المستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: ما الجديد في أحوال الطقس فياض؟
3: نعم زميل عثمان، هذا اليوم هو ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتسود أجواء شديدة الحرارة في أغلب المناطق في البلاد وحارة في المناطق الجبلية، وبدءا مع انتهاء فصل شهر حزيران وبدء فصل شهر تموز الذي كما قال أجدادنا تموز المي في بتغلى في الكوز. لكن تبقى هناك استقرار على درجات الحرارة، هي أجواء صيفية اعتيادية رغم أن الأجواء شديدة الحرارة، بمعنى أننا بعيدين تماما البعد عن موجات الحر التي تصادف حاليا مناطق أوروبا وبعض المناطق الأفريقية وبعض أجزاء من المملكة العربية السعودية. إذن هي أجواء صيفية اعتيادية لمثل هذا الوقت من العام، ولا يوجد يعني شيء خارج عن نطاق التحمل بما يتعلق بالأجواء. الرياح السائلة لدينا خلال هذه الفترة رياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تبدأ أو يزداد نشاطها بدءا من يوم غد إن شاء الله تعالى. خلال هذه الفترة تحذر الأرصاد الجوية الأخرى المواطنين من خطر تعرض لشهات الشمس لفترات، بالإضافة إلى خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة. وكما أشرت قبل قليل زميل عثمان، درجة الحرارة العظمى المتوقعة في مدينة القدس وبيت لحم 31، بينما تنخفض ليلا تصبح 21. طبعا هذا كله بعلم الله تعالى، وكان الله في عون شعبنا الفلسطيني العظيم زميل عثمان.
0: دائما وأبدا كان الله في عون شعبنا. شكرا للزميل والصديق فياض الدوابشة من دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، يعطيكم ألف عافية فياض. شكرا.
3: طيب الله وقتك وكل خير زميل عثمان.
0: شكرا للزميل فياض دوابشة. ونذكر بأن كما قلنا هناك تحذيرات من دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، وربما يعني أكثر تحذير أخوان اللي هو انتبهوا للأطفال، الأطفال اللي بتعرضوا لأشعة الشمس المباشرة. يعني هذا الموضوع مهم جدا، في كثير من الأخوان ناس بتصاب بضربة الشمس، يعني ما تستهينوا بموضوع ضربات الشمس، وخاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء. هاي الفترة بتكون درجات الحرارة مرتفعة كثير. كمان إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، هذا الموضوع انتشر في الفترة الأخيرة رغم كل التحذيرات، إلا أننا نشاهد حرائق بين الفينة والأخرى. انتبهوا، الله يحمي بلدنا دائما وأبدا ويحمي الجميع من كل شر وشرور، وإن شاء الله دائما كل الأمور بتكون جيدة. حابين نمسي على الأخت هيل النصار مساء الخيرات، أم الوليد يمسيكم دائما بالخير والمحبة. حابين كمان نهنئ صديقنا

0: ألف ألف مبروك العمرة وألف الحمد لله على السلامة يا رب. حسام شتية يسعد مساك أخو صديق عزيز وغالي ودائما نسعد بتواصلكم الجميل. معنا اتصال. ألو مساء الخير.
1: مساء الخير أبو قصي, يعطيك العافية.
0: الله يزيدك ألف عافية صديقي.
1: بحكي معك خالد نصر الله أمين سر النقابة العامة لعمال النقل في بيت لحم.
0: أهلا وسهلا أستاذ خالد, تفضل.
1: أخي عثمان, في عندي تعطيني مجال, في عندي قضية بدي أطرحها على الهواء.
0: تفضل.
1: ويا ريت الأخوة السائقين يسمعوها. أبو قصي, أنا قبل يومين أو ثلاث بيجيني خبر إنه في بيان نازل باسمي, بيان تشهير باسمي أنا خالد نصر الله, والبيان طبعا من ناس مشبوهة وناس في الشهندة بدون مؤاخذة لا قيم ولا أدب. البيان تشهير في أنا خالد نصر الله, وتم توزيعه في المجمعات وفي الشارع, وصلت إنه ينعطى لبيعين القهوة.
0: نعم.
1: عشان يوزعوه.
0: بيان مطبوع طباعة؟
1: نعم, مطبوع طباعة. فالبيان موقع عليه رئيس نقابة عمال النقل في بيت لحم.
0: نعم.
1: فأنا سيد عثمان من خلال برنامجك, بإني أمين سر نقابة النقل وحامل أمانة وإلي باع طويل في العمل النقابي, واشتغلت في عمل النقابي ودخلت في عمقه, وبعرف أنا لما بطرح قضية أو بطرح موضوع أو خطة, فهمت علي, أنا بكون دارسها وبعرف شو مغزاها وشو نتائجها وشو فايدتها وشو مضرتها.
0: نعم, يعني البيان هو مزور, يعني ناس مش عارف مين مصدر البيان.
1: البيان مش مزور, البيان منزل وموقع عليه رئيس نقابة عمال النقل.
0: يعني بيان حقيقي.
1: نعم, بيان حقيقي.
0: نعم.
1: هلا أنا أخلاقي ما بتسمح لي إني أرد على البيان ببيان.
0: نعم.
1: لأنه بتعرف في عنا طرق كثيرة وفي عنا إعلام رسمي. أنا هذا الموضوع طالع على الهواء على أساس أوضح للسائقين اللي تم تحريضهم علي, وأنا بالدرجة الأولى يا عثمان.
0: نعم.
1: بالدرجة الأولى دعيت اجتماع للهيئة الإدارية حتى أحطهم في صورة الوضع اللي صار. أنا اشتغلت قانوني على هذا الموضوع, فبيجوا نص الأعضاء ونص الأعضاء ما بيجوا لأنه محرضين على إنه ما يجوا. منيح.
0: نعم.
1: ليش؟ لأنه أنا في عندي أشياء كنت بدي أحطها على الطاولة للأعضاء وأقول لهم شو, ليش خالد نصر الله تنزل في بيان. بس للأسف الشديد الناس دائما بتأخذ الأمور من جانب وبتترك جوانب كثيرة.
0: طب أخي خالد, يعني البيان اللي بتحدث عنه, يعني تحدث. نعم. ذكر اسمك مباشرة داخل البيان؟
1: ذكر اسمي مباشرة وتشهير فيه وباسمي. منيح. من ضمن الكتوبة اللي في البيان, انه خالد نصر الله بمفتش او ممنوع يحكي باسم خط الدهشة.
0: نعم.
1: منيح. هل انا عضو هيئة إدارية امين سر؟ انا ابو قصي لما كنت ممثل خط الجيش قبل 15 سنة, هذا الخط كان من أفضل الخطوط والكل كان يتباهب فيه ومن أفضل الخطوط في الضفة الغربية. فأنا سلمت هذا الخط. أنا اليوم عضو عام.
0: نعم.
1: هيئة عامة, فهمت علي؟ فاللي قاعدين بروجوا وبحرضوا ناس مش مهنيين, ناس بدهم يخلقوا فتنة في البلد, بدهم يسووا مشاكل في البلد, فهمت علي؟ فأنا أبو قصي بدي أوضح شو سبب تنزيل البيان باسمي.
0: نعم, شو السبب؟ نعم.
1: سبب تنزيل البيان باسمي, بتعرف أنا زلمة أمين سر, وكان في البداية لما تسوت هاي النقابة كان شعاري النزاهة والاحترام وتكون نقابة نقابة نزيهة وتعمل بالقانون والنظام على هذا الأساس. هلا هم

0: اللي كاتبين خالد ممنوع يتدخل بخط الجيش، قبل ما ينزل البيان بأكم من يوم بيجيني شكاوي من سفرية على خط الجيش انه يا عم النقابة بتلم منا 10 شيكل وين بروحن.
1: نعم
0: النقابة بتلم منا 10 شيكل وين بروحن هذول العشر شيكل.
1: نعم
0: وفي نفس الوقت بحطوا انه خالد ممنوع يحكي بخط الدهشة. انا يا عمي عضو هيئة ادارية، انا امين سر النقابة، في لجان، في مش عارف ايش، انا لا دخلت ولا قمت ولا حطيت، انا زلم عضو نقابة موجود عشان افكر احط خطط اشوف شو الاشي اللي بحسن وضع السائقين، شو الخطة اللي ممكن تحسن وضع العمال الشفرية اللي مش عارف ايش. هذا انا طبيعي يعني مفكر فيه وعادي ما في اي شيء. فانا بتفاجأ بهذا البيان، فهمت علي؟ وانا بالعربي وعلى مسمع الجميع والكل يعرف انا نقيب السائقين في بيت لحم طلب مني اربع مطالب. هلا الاربع مطالب اللي طلبهن ممنوعات، ممنوع انا انفذ له اياهن، فهمت علي؟ ممنوع انفذ له اياهن وبديش اذكر المطالب اللي طلبهن، فهمت علي؟
1: نعم.
0: ما بدي اذكر شو نوعية المطالب اللي طلبهن لانه ممنوعات ومرفوضات.
1: نعم.
0: عشان هيك الاخ النقيب مش قادر يستوعب خالد نصر الله نهائيا. ليش؟ لانه انا زلمة حامل امانة ويصل هذا الحكي، حامل امانة. وفي البداية قبل سنتين لما صارت الانتخابات سوينا النقابة قلت له انا زلمة نزيه وبحافظ على الامانة ودير باق للجميع، انا بتهمش حدا ولا بشكك في حدا ولا، بس انا برد على البيان المشبوه التافه اللي نزل باسمي، فهمت علي يا ابو قصاي؟
1: نعم وصلت الرسالة، خلينا نتابع الموضوع. نعم نعم
0: نعم
1: بقول لك راح نتابع الموضوع، موضوع البيان، ونشوف يعني شو سبب تنزيل البيان. في الموضوع
0: نتابع موضوع البيان، وانا وصلت رسالة انه انا بسبب ضغط علي، فهمت علي، تم تنزيل بيان فيا لاني انا بمشيش عوج، فهمت علي؟
1: نعم
0: وانا مسؤول عن كل كلمة بحكيها.
1: نعم ان شاء الله يا سيدي.
0: انا امين ابو قصاي، انا لما بكون امين سر نقابه يعني حامل امانه.
1: نعم نعم بالفعل.
0: انا مش طلعت على الهواء اليوم عشان اورجي انه انا، لا يا عمي، انا من بدايه هذه النقابه، فهمت علي، كان برنامجي واضح النزاهه والشبابيه، فهمت
1: نعم.
0: علي
1: نعم.
0: وانا مش يعني غاوي مناصب او مش عارف ايش، أنا بدون مؤاخذة كان هدفي في بداية هذه النقابة إن يكون جسم نقابي لهذا القطاع، وأنا اشتغلت 3 شهور على هذه المؤسسة لما إنه إحنا أنجزناها وحطناها تخدم عمال النقل بالقانون وبالنظام وبالشبابية وبالنزاهة.
1: نعم وصلت الرسالة أخي خالد، وإن شاء الله إنه ما بيصير إلا كل خير يا رب. شكرا
0: يعطيك العافية وشكرا لك.
1: شكرا كثير. مع العلم إن يعني هاي الأمور النقابية يعني وخاصة بين السائقين يجب إن هاي الأمور تحل على طاولة مجلس النقابة، يعني مجلس النقابة هو اللي يجتمع ويقرر ويتخذوا قرارات بدون ما يكون في هناك تعميمات يعني ما بين السائقين، او يكون في هناك اخوان اليوم في مجموعات اسمها مجموعات الواتساب، يعني المفروض انه يكون كل السائقين موجودين على المجموعه، بدهم اي شيء بينزلوا على نفس المجموعه، يعني ما بعرف اذا كان في كذا شيء في هذا نعم. طيب معنا اتصال اخر. الو مساء الخير.
2: السلام عليكم يا ابو قصير.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: أخوي أبو بصي، أنا سمعت كلام الأخ خالد مات علي.
1: نعم.
2: وأنا حابب أعرفش بعد إذن أخونا خالد، طبعا أخونا خالد نقابي معروف ومتزن وأشهد له من عزمان أبو إياد أحمد جابر، والإخوة في النقابة برضو شباب طيبين رغم بعض الخلافات اللي بتصير والشغلات بسيطة، بس إذا بسمح لي الأخ خالد طبعا أتدخل في الموضوع ونحاول نحل الموضوع
1: كل
2: بين بعضهم حاجتين على الطاولة. الشغلات الحكاها شغلة خطيرة، يعني مش منطق الكلام هذا، بس أتمنى إنها ما تصلش الأمور في النقابة برضو رغم اني انا مش في النقابة بس كلهم اخواني واصحابي وخاصة الاخ خالد يعني عزيز علي جدا يعني وكلامه متزن وحلو فهمت علي. اذا سمح لي الاخ خالد اتدخل في الموضوع واشوف شو الوضع بينهم وان شاء الله بنقدر نحلها بينهم ونشوف شو الخلل والخلل الكيمو بعد اذن اخويا خالد نصر الله طبعا
1: النقابي المشهور عمل الخير بدش مسورة عم ابو طارق. انت قرأت بيانات سمعت عن البيان ايش يا ابو طارق؟
2: انا والله ما سمعت عنه بس انا بعرف انه كان في خلافات من اول في النقابة في خلافات كثيرة يعني بين الأعضاء بين شغلاتان وخاصة مع الأخ خالد شغلات ما علي. الأخ خالد عمره ماشي بالعوج دائما ماشي دغري فهمت علي. بس أنا البيان ما عرفتش بقدر أحكم على البيان قبل ما أنا أشوف البيان وأشوف الجهة الثانية وأشوف أنا خالد. بس بالنسبة لخالد أنا بشهد له بالنزاهة زلمة طيب جدا والشباب كلهم في الأعضاء النقابة أصحابي وزملاء خط يعني فهمت علي. أتمنى إذا سمح الأخ خالد وعاين بحكيها على راده انا بتدخل بتصل بسوي اتصالات مع الجهات الثانيه وبفهم شو الوضع وان شاء الله بنقدر نحل الوضع
1: ان شاء الله ان شاء الله. الله يقويك ابو طارق وشكرا شكرا كثير لك
2: حبيب الشعب.
1: شكرا شكرا كثير يعني في هذا الجانب وهذا الموضوع. مع العلم يا اخواني ان يجب انها تكاتف الجهود جهود السائقين وجهود النقابه وجهود جميعها لتصب في مصلحة السائق. اليوم وضع السائقين صعب جدا زي ما حكينا بالنسبة للمجمعات ظروفهم الصعبة هاي الأمور صعبة كثير وبتمنى إن يكون في هناك اهتمام بالموضوع. بنمس على أخونا يحيى ردايدة أبو غيث الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين يديم عليك دائما الخير والمحبة ودائما سعيدين بتواصلكم الجميل. كمان حابين نمسي على كل الأصدقاء اللي بيتابعونا على الطرقات يسعد مساكم. احنا عم بنحاول نتواصل حقيقة مع النقابة نفهم شو قصة البيان مع العلم انه يعني من الانتفاضة الأولى من الانتفاضة الأولى بجزء ما سمعناش ان حدا نزل بيانات مكتوبة أو ورقية وما إلى ذلك. اليوم الوضع بشكل عام يعني مكشوف لدى الجميع. طيب خلينا نرحب بالأخ والصديق صديقنا أبو شادي أبو حميدة رئيس النقابة الفرعية رئيس نقابة العمال السائقين في بيت لحم. أبو شادي الله يمسيكم بالخير بداية.
3: يسعد مساك أخي عثمان يسعد مساك المستمعين الكرام
1: الله يحفظكم يا رب. بداية يعني بنعرف احنا دائما انكم حريصين جدا على مصلحة السائق بالدرجة الأولى أخي أبو شادي
3: إشي أكيد.
1: نعم هل بالفعل نزلتوا أي بيانات خلال هاي الفترة بيانات ورقية تم توزيعها في المجمعات؟
3: والله يا سيدي العزيز شوف احنا بالنسبة لنا ما نزلناش بيانات.
1: نعم.
3: هو اعتراض من الشفرية أو السائقين خالد نصر الله تقدم في اقتراح ونزله على الشارع.
1: نعم.
3: شايف علي انه بده يضم السيارات السفريات الخاصة مع السرفيس.
1: نعم.
3: انا تعرف الشفرية ما فيش شغل إلهم ضجوا عليه وزعلوا منا وكانوا ما بيمثلناش وكتبوا ورقة ان هذا الانسان لا بيمثلنا لا من بعيد ولا من قريب إذا بدأ يطبق هذا القرار.
1: نعم.
3: هذا القرار صعب جدا يعني لا أنا بقدر أنفذه لا أنا وزير مواصلات ولا أنا دائرة ترخيص أني أنفذ هذا القرار أني أضم طيارات السفريات الخاصة على الخطوط الداخلية في محافظة بيت لحم.
1: نعم يعني هذا بدأ
3: فطبعا القرار. كل الأعضاء اعترضوا على هذا الشيء وقالوا يا عمي إحنا ما بنوافق عليه يعني لو على اشنفنا هذا الحكي ما بصير احنا مش شغالين بدون هالواسطة واحنا بنطالب في رجوع السفريات الخاصة لما كاتبها.
1: نعم.
3: وطبعا احنا بنقدم شكاوي انا يعني كنقيب للسائقين بقدم شكاوي باستمرار على رغبة السائقين وعلى رغبة اعضاء النقابة بالسفريات الخاصة وكامت حملات عليهم عرجوحهم لا مكاتبهم وفي عندنا سفريات خاصة كمان من خارج المحافظات.
1: نعم.
3: وفي عندنا سفريات خاصة كمان من القرى اللي هي كمان بتترك فراغ وراها للسيارات الخصوصية انها تعمل وتناكل الركاب بالأجرة وطبعا هذا الحكي يعني مرفوض جملة وتفصيل اخر.
1: نعم. طب البيان اللي نزل او الورقه الاحتجاج هل كانت موقعه باسم النقابه، نقابه السائقين في بيت لحم؟
3: لا، ما حدا وقع عليها من النقابه، مجرد السائقين بيحتجوا، ومن حق اي انسان انه يحتج، وبيحتجوا نعم. علي انا كمان، شو المشكله يعني؟ يعني هذول السائقين هم اللي انتخبوا النقابه وهم اللي حطوهم، وفي حال ما بدهمش اساسا النقابه او بدهم يعترضوا على اي عضو في النقابه، من حقهم يعترضوا، ليش ما يعترضوش يعني؟
1: نعم، يعني زي ما حكيت انت يعني هاي الـ
3: بعدين الموضوع. يعني بدي اقول لك شغله واحده، امبارح اياد كان في اجتماع في النقابه واعترضوا الاعضاء الى شخصيا، وقعدوا معه وقالوا له يا عمي هذا الطلب اللي انت طلبته يعني لا يجوز، واحنا ما بنوافق عليه، وانهوا المشكله في نفس النقابه، وانا ما شهرت فيه لا انا ولا الاعضاء لا في الشارع ولا في غير الشارع، بل هو اللي طرح الطرح على السائقين مش احنا اللي طرحناه. يعني في احد الاعضاء، في احد الاعضاء لما بلغني اللي هو خالد نصر الله في الكتاب تبعه اللي هي الخطة اللي طرحها، بلغت امين الصندوق اللي هو عماد سرحان، وقلت له ارجو ان الموضوع يكون سر. طبعا هو خالد نصر الله كان يطرحها على المسؤولين، شايف انا اطرحها على المسؤولين، لكن يا سيدي العزيز احنا ما طرحنا، بلغت امين الصندوق قلت له القصه 1 2 3، وسبق انه خالد نصر الله طلب من الطلب هذا قبل 4 5 شهور، وصار مشاكل على الطلب هذا بيننا احنا الاعضاء وبين ومن ممثلين الخطوط والسائقين، ورفضنا وعاد الموضوع كمان مره. فانهوهم برحيات في النقابه ان هذا الموضوع ما حدا بوافق عليه ولا حدا بيمشي عليه، وانتهى الموضوع.
1: نعم، انا بتمنى يعني ابو شادي انت من الناس اللي دائما بتجمع في هذا الموضوع، يعني يصير اجتماع اخر يعني، واذا في اي شيء يعني دائما اي امر او اي اقتراح بتم طرحه على الطاوله يعني.
3: بعدين الاخ يعني خالد نصر الله، الاخ خالد نصر الله مش مفروض انه يطلع على الاعلام، احنا نقابه ومن المفروض اي خلاف انه ينحصر داخل النقابه وما يطلع برا.
1: اذا من طلع اذا في تنزيل اوراق وبيانات.
3: بعدين خالد نصر الله يعني من الناس اللي قاموا في تأسيس النقابة، شايف؟ نعم. مفروض يحافظ عليها ويسندها مش يكون ضدها.
1: لا اطلع ابو شادي يعني هو بالعكس احنا يعني جزء، احنا
3: بعدين
1: كمان
3: بدي اقول لك شغلة واحدة، يعني انا اخ عثمان يعني عيب اني احكي هذا الحكي على الاعلام، انا بشتغل يعني على مدار الساعة لكل الخطوط في المحافظة، وطبعا هذا الحكي بيشهدوا لي فيه لكل المجمعات وكل السائقين والمسؤولين، يعني أنا بضيع من وقتي، بضيع من مجهودي، بضيع من رزقتي، بضيع من فلوس كمان من جيبتي، أنا لما بروح على المجمعات وباجي بسيارتي أنا ما بأخذ راتب بل بدفع من جيبتي. فالمفروض إنه لما يكون في إنسان بيشتغل ومجتهد إنه مفروض أكلمه فيها بلاش، إن كله شكرا، إن كله يعطيك العافية، ما نقعد نذم فيه ولا نقعد نشرشح فيه على الاعلام.
1: لا ما حدش ابو شادي
3: يعني انا بدي اقول لك شغله واحده، انا كنت ساد عن كل الاعضاء، اروح على نابلس لورشات العمل وكنت اطلب منهم، وهذا الحكي مثبوت، حدا ينزل بدالي يقول لك احنا ما بنقدر نعطل، ما بنقدر نعطل سياراتنا، انت يعني بتسد بدالنا وروح وتعال، وكنت اكون في كل الادوار هاي، اروح على نابلس، اروح على رام الله، طبعا اقعد باليومين يعني اغيب عن بيتي باليوم وباليومين، واقول لنا اجر وثواب عند رب العالمين.
1: نعم، يعني طلع أنا ابو شادي يعني اول شيء احنا كجزء
3: احنا اقول لك شغله واحده. نعم. يعني انت في امكانك، احنا بنعيش في وضع، شايف علي، اي بني ادم ممكن ازعل منه، ممكن اعترض عليه.
1: نعم، 100% 100%.
3: ما نزلنا بيان لا سمح الله، لا شتمنا ولا حقرنا ولا اسانا لا سمعته ولا لا اخلاقه، زي ما هو قاعد بسيء.
1: لا هو ما لا هو بمشي بالعكس بمشي خلينا نكمل ابو شادي.
3: مثبوت
1: ابو شادي
3: علي ابو شادي، كل الشكريه وبين كل المجمعات، انا بتنكل بسيارتي، سيارتي ما بتمشي على مي، انا لما بتنكل فيها
1: كل احترام
3: لما بعطل وبروح، ما يعني كمان في لي اشغالي بعطل عنها وبخسر مخاسر باهظه كمان.
1: نعم،
3: ومش مستنيين من حدا لا يعوضنا ولا يعطينا، مستنيين ان نقوم بعملنا على اكمل وجه.
1: كل احترام، أبو شادي بس بدي أحكي لك كلمة قبل ما ننهي الحديث. يعني أخونا خالد لم يسئ، بالعكس يعني كان حديثه طيب. هو يعني متفاجأ في قصة بيان نزل فيه في المجمعات يعني، وبتم توزيع على السائقين، ومن حقه يعترض على ذلك. وإحنا أبو شادي زي ما حكيت لك من بداية اليوم الأول، احنا وياكم مكملين لبعض يعني. خروجك انت، خلينا نطلع خروجك انت الاعلام. احنا بنطلع
3: نعم. اول شيء احنا يعني مندوبين، خلينا نكون عن السائقين وعن ممثلين الخطوط. هسا اي شغله بتصير معنا واي اقتراح يوجب علينا بصدق وبامانه ان نبلغ ممثلين الخطوط، وممثلين الخطوط يبلغوا السائقين. يعني في هذه متعارف عليها في كل النقابات في الضفة الغربية.
1: نعم.
3: أنا ما بقدر أخذ قرار على عاتق نفسي أو على يعني عاتق الشخصي إني أعوم في رزقة الناس أو في سيارات الناس. مفروض أنا يعني يوم الأيام قمنا صار عندنا ورقة عدم ورقة التزام للسائقين، بداية خط ونهاية خط، والبلدية فرضت إن المجمعات كلها تدفع المستحقات اللي عليها على طول الخط. بجوز في الإعلام عندك أحكيتها عدة مرات ومرارا وتكرارا، وقمت بدور ما يقارب 3 شهور وإحنا نطرد على البلدية حتى وصلنا لاتفاق بتقسيط المبالغ وبخصم 30%، وكانت كل المجمعات موافقة على هذا الحكي. وكان معي أعضاء من النقابة اللي هو عماد سرحان، الحج تيسير، كان شفرية، كان ممثلين خطوط. كنت دائما وابدا اطلع على البلديه وعاود ارجع للمجمعات. عمي وصلنا لمرحله كيت كيت كيت كيت، يقول لك مثلا سوي هيك سوي هيك، حتى وصلنا لاتفاق، وكان الاتفاق باتفاق مع الجميع وبمرضى الجميع،
1: كل الاحترام.
3: لكن يعني اليوم ما بنعرف شو بده اياه خالد.
1: نعم لا بالعكس، أنا بتمنى إنكم تستمروا في رحلة البناء. وزي ما حكيت عن أخونا خالد نقابي قدير وساهم في تأسيس هذه النقابة، وبالعكس إحنا دائما بنقول إن راديو موال وبرنامج حديث البلد هو بيت السائقين الثاني. يعني مثل ما أنت نعم نعم هذا لا لا لا، وهو لم يسيء لأي أحد يوما ما من خلال هذا البرنامج. بالعكس إحنا دائما سعيدين بسماع صوتك أبو شادي وبسماع صوت أخونا خالد وكل السائقين. أنا بكون سعيد جدا يوم نقدم أي
3: يعني
1: خدمة ولو بسيطة.
3: شغلة واحدة، أنا قبل فترة لما طلعت عندك على إعلام ساعة، أنا طلبت من خالد قلت له بدك ترتب لي نطلع الساعة أو أكثر على الإعلام على سبيل نشرح شو الوضع اللي إحنا بنمر فيه
1: 100%،
3: ونشرح للمسؤولين، وكان على اطلاع حتى في كل إشي أنا بدي أحكيه. يعني إحنا بنشاوره في كل شغلة صغيرة وكبيرة.
1: الله
3: حتى هذا بدأ يجي علي الحين 100 شوفير يقول لي والله إحنا معترضين عليك، وهي كتاب رسمي فيك يا عمي، أنت بتمثلناش لأنك أخطأت في 1-2-3. أنا بالنسبة لي راح أتقبلها بكل صدر رحب.
1: الله يكرمك.
3: إما بقنعهم، بشمع معهم وبقنعهم بكل سلاسة وبكل احترام، وإما بقول لهم والله كلامكم مظبوط.
1: وصلت الرسالة.
3: لما يطلع على الإعلام الأرجح إنه كان من المفروض إنه يجتمع مع لجنة الدهشة. تعال يا عمي أنا فيش قصرت معكم. والله يا أبو محمد قصرت معنا 1-2-3. بيقدر هو يشرح لهم.
1: نعم.
3: كل خطة تبعتها شو إذا كانت مفيدة أو مش
1: أبو
3: مفيدة.
1: شادي بتمنى منك إغلاق هذا الملف يعني بأسرع وقت، وتجلسوا على الطاولة وتنهوا هذا الموضوع، ونسمع خبر يعني اتفاق من جديد ما بين أعضاء النقابة. الله يوفقه. زي ما حكيت هذا عمل مجاني وخدماتي، ويعطيكم ألف ألف عافية وفي ميزان حسناتكم إن شاء الله. أبو شادي شكرا، شكرا كثير أبو شادي.
3: حبيبي الله يسعدك.
1: شكرا كثير. بمسي على كل الأصدقاء، أخونا مراد عمية بمسي على آل عمية الكرام، الله يسعد مساكم. ندى أبو خضير مساء الخير لكل الأصدقاء. رحين نتوقف طبعا. يوسف مشاعل بقول السرفيس بالخضر وشهين وأريحة والريف الغربي وغيره، يعني بنلاقي رح نقرأ كل الرسائل اللي بتردنا من السائقين، لكن ليس قبل أن نتوقف مع هذا الفاصل القصير ثم نعود.
4: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصاب ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
1: حديث البلد مع عثمان صلاح.
2: بلد الله يمسيكم جميعا بالخير والمحبة. أهل النصار أم الوليد نادر الزغل بمسي على سامي زياد وببارك له بحصول على الجنسية البلجيكية. فريدة البندك مساء الخير. محمد إسماعيل جبر زبور رح نعود لقراءة رسالتك. ألو مساء الخير. طيب محمد إسماعيل جبر زبون, وبالنسبة لسرفيس اللي ماكل كل خطوط على الخضر بتلاقيه وشارع الصف شغالين بشكل رسمي, شغالين طلبات أكثر يعني بقول أكثر من سرفريات الخاصة يعني. طيب النقابة لا تمثلنا. ألو مساء الخير.
3: أخويا أبو قصي بس أنا معلش تعملني.
2: تفضل.
3: الأخ بقول إنه البيان مكتوب فيه اسمه, البيان عمي وموجود في موجود عندي البيان مكتوب باسمه, انا ما بذكر اسمه على الهواء بس مكتوب باسمه وموقع عليه نقابة الزواج, وهو بيقول مين شوفير وقعوا انه انا انا زلمة. قلت لك شغلة, انا عضو هيئة ادارية, انا زلمة بفكر وبخطط والشغلة فهمت علي, بكون دارسها. انا الهدف اللي هو بيحكي عنها اللي له سنتين بطارد ونفس المحل, انا كان يجي علي شوفرية يقولوا لي يا عمي احنا مدمرين احنا منشتغلش شوفوا لنا حل. فانا كنت افكر شو الحل, انا كنت افكر في خطة مؤقتة لحين يرجع الوضع عما كان اول فهمت علي. احنا السائقين والكل يشتغل والكل يستفيد. هلا هو واللي حواليه ما بدو مؤاخذة, ما فهموا شو الخطة ولا بيعرفوا عنها, لانه انا بدو مؤاخذة يا ابو قصي لما بكون الى 20 سنة في العمل النقابي مش بسهولة تيجي واحد يستوعب خطة في خلال يستوعب هاي. هلا انا ليش موجود في الهيئة الادارية, انا ليش موجود في الهيئة الادارية, انا بفكر الخطة ما تنفذت فهمت علي, ولا صار فيها شيء فهمت علي. فهو مدان هو وقع على بيان ضدي فهمت علي.
2: طب خلينا نطلع
3: فهمت علي ابو قصي, هو وقع على بيان مش مشبوه فهمت علي, وانا مسؤول عن كلام بيان مشبوه واللي سواه مشبوه.
2: نعم
3: وصلت. لانه انا ما سويت شيء ولا نفذت القرار.
2: نعم ابو محمد وصلت الرساله.
3: انا بقول اسرار داخل النقابه فهمت علي.
2: نعم.
3: انا طول عمري الاسرار اللي داخل النقابه بتضل داخل النقابه, ولكن هو اللي بيطلعها هو اللي بيطلعها برا النقابه.
2: شكرا محمد. ابو محمد يعطيك الف عافيه, راح يتم حل الموضوع ان شاء الله داخليا وان شاء الله بنحل اخ يا محمد. شكرا كثير. أبو فؤاد ملحم يسعد مساك وشكرا كثير, وبنذكر أننا على هوا موال. يعني في شكاوى من السرفيس وفي شكاوى من الطلبات الخاصة, هل بالفعل يمكن تقسيم العمل؟ المفروض أن كل حد يا أخوان يعمل في مجاله. نحكي الصحيح, يعني لو جينا نحكي الصحيح أن الطلبات الخاصة لازم يكون في لها مكاتب, لازم يكون في لها برنامج خاص, وقوف خاص تعمل حتى تستطيع انها يعني تخدم المواطنين بالطريقة الصحيحة. وكذلك الخطوط يجب الالتزام بداية الخط ونهاية الخط والعمل بالخط. حتى لو حد أشر لسرفيس وطلب منه انه يوصل طلب خاص المفروض انه يرفض, زي ما احنا بنطالب من الطلبيات الخاصة اذا حد راكب عادي تأشر لهم ما يطلعوه كمان نفس الشيء. يعني هذا الوضع احنا ممكن يكون في الظروف العادية, لكن احنا اليوم في ظروف يا اخوان مش عادية, الظروف اللي عندنا اليوم مش اعتيادية, يعني ظروف في صعبة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى على الجميع. أبو يوسف الله يسعد مساك. حاتم الشواف تحياتي لكم من فلسطين من غزة. محمود التعمري بمسي على الجميع يسعد مساكم دائما وابدا. ودائما بنمسي كمان على صديق سامي النتشم يوسف مشاعل يسعد مساك. يعني بنسمع في تعليقات كثيره ما بين الطلبات والسرفيس, وان شاء الله هاي الامور تحل بطريقه تخدم الجميع في ظل ظروف استثنائية. اليوم زي ما حكيت احنا بنعيش في ظروف استثنائية, الا اذا احد من السائقين عنده فكرة كيف ممكن نخفف حقيقة من يعني المضايقات اللي بصير بين سائقي السرفيس والطلبات الخاصة, شو في امكانية حل اللي يخفف من هذا الموضوع. أمين أبو جورج مساء الورد لبلال أبو أحمد الحروب, الله يسعد مساك ومساء أخي أمين. وبمسي كمان على صديقنا العزيز سامي علي اللي بتابعنا من المملكة الأردنية الهاشمية, يسعد مساك. ألو مساء الخير.
4: مساء الخير أخي عثمان,
2: الله يسعد مساك.
4: غالب النفسي معك.
2: الله يسعد مساك زميلنا وصديقنا الأستاذ غالب.
4: حبيبي يا أستاذ عثمان. أخي عثمان أول شيء إحنا بنمسي على الجميع,
2: سعد مساك.
4: وإحنا البادرة اللي قامت فيها بلدية فتلحم شغلة جيدة وممتعة.
2: نعم.
4: من تنظيم, من ترتيب الشوارع, من إزالة البسطات. بس في عندي ملاحظة لبلدية فتلحم.
2: تفضل.
4: المزارعين, إحنا نحكي عن المزارعين, إحنا اليوم ومبارح لفت نظري إنه بين المزارعين في تجار. احنا حكينا التجار لازم يطلعوا على السوق المركزي, على السوق القديم. السوق القديم وفروا لهم التهوية, شوادر, كل شيء ما يلزم. احنا برضو بالناشط البلدية برضو المزارع, احنا المزارع لما ينزل على السوق القديم بنعيش الحركة. لو انه مزارع بس الخيار والشقوص والخوخ لما تنزل على السوق القديم الحركة بتزيد, الناس بتتوافق على السوق القديم. كان صادق عهده في 80 في 90 كان في كل واحد بده شيء ينزل على السوق القديم من المواطنين. طبعا انا بحكي من المواطنين. يعني احنا بالناشط البلدية برضو احنا المزارع برضو احنا بهمنا ينزل على السوق القديم, بهمنا حتى تنفعش الحركة التجارية في السوق القديم.
2: نعم. يعني اخي غالب يعني كل الاحترام, يعني في بعض التعليقات اخونا ابو يوسف بيقول شو الفائده بدل البسطات صفوا السيارات على سينما والمدبسه للاسف. يعني هم كان الهدف منا يعني اللي هي منع عرقله مشي المواطنين وفتح مجال. انتم يعني كتجار في السوق القديم اخي غالب لمستوا منا في فرق؟ صار عندكم حركه اكثر بعد العمليه اللي قامت فيها البلديه هاليومين؟
4: 50%
2: ارتفع البيع يعني.
4: نعم. يعني في حركه, في حركه السوق القديم صار في حركه. صرنا نشوف وجوه ما شفناش, صرنا نشوف وجوه ما شفناش. بس برضو السيارات الخاصه اللي تكون برا السوق هذه لازم يضعوا لها حد.
2: نعم.
4: يعني هي برضو بتسوي ازمه للمواطن. لو انه بده يسوي, احنا ما بنختار كذا حدا يسوي لهم موقف خاص تحت المهد في موقف خاص لهم حتى يصير عندهم رزق. برضو احنا ما بنقدر نرزق حدا.
2: نعم.
4: يعني بنشيلهم يعني احنا السيارات العمومي اللي برا البرايفت.
2: نعم.
4: يسوي لها حل لانها برضو هي بتسوي ازمه, يعني ازمه. بعدين احنا كل احترام البلديه شغله جيده. السيارات اللي بتصف باب المحلات اللي بتحكي عليها على شارع المدرسه والسينما ليش ما العرق لحركة المرور يتخالف, ياخذ القانون ياخذ مجراه.
2: هذا المفروض. طب
4: احنا قانون, في قانون, في شرطه. اللي بيخالف في خط احمر, في خط ازرق, اللي بيخالف يخالفوا على طول عشان يصير في برضه
2: التزام
4: حركه. التزام قانون. القانون حلو, النظام حلو. يعني بلد انتعشت, صار في ترتيب, صار في يعني المواطن يمشي بحريه. بدل ما كانت ولا سيارته اليوم ادخل جوات سيارتين, صارت الاسعاف تاخذ تدخل, اذا دخلت تدخل بحريه براحه. يعني في اقبال يعني جايب من البلدية.
2: نعم. إحنا البسطات أخي غالب
4: المزارع برضو إحنا بهمة ينزل على سوق الخضير.
2: نعم البسطات اللي تم إزالتها ووضعها عندكم في منطقة السوق.
4: ما حدا ما هذول مش بسطات هذول تجار كانوا فاتحين ما فيش حلوات بينزل تحت عنا ما نزل هذول التجار بنحكي عليهم. بقعدوا بين المزارعين أنا شفتهم اليوم ومصورهم بين المزارعين أنا شفتهم بين المزارعين يعني برضو هذه البلدية لازم تتهلها الظاهرة هاي.
2: نعم أنا بعرف أنهم بطلبوا منهم ورقة من وزارة الزراعة.
4: ما مش مزارعين يا أخي أنا بحكي لك والله ما أقول لك المزارعين 6-7 معدلين على اليدين عديتهم منهم 6-7 والباقي تجار.
2: نعم يعني ما بعرف إذا بالنسبة للمزارعين لكن حسب البلدية بتقول عددهم تقريبا 33 مزارع.
4: وين هم 33؟ أنا شفتهم اليوم ما فيش 7-8 من تبون الخضر الفقوس والزوالي بيجيبوا صح بيجيبوا الخضرية بيجيبوا بعضهم الورق الدواري فقوس يوم التجار إيه يعني نعم التاجر بيحكي عنه مزارع لا مش مزارع هذا تاجر بيشتري
2: بيعها. هيا أبو يوسف أحد عمال بلدية بيت لحم بيقول اليوم أعطينا 18 مزارع ورقة. البلدية أعطت 18 مزارع ورقة إنهم يبيعوا منتجاتهم
4: يا أخي نزلوه على السوق القديم خلينا نشوفهم.
2: نعم انت معني بعادة الحركة الى السوق القديم اخي غالب يعني
4: انت نعم انت عاش الحركة في السوق القديم احنا نعم. بدنا نعيشها بدنا ترجع الروح الاقتصادية الروح الناس الروح التفاعل مع التجار مع المواطنين المواطن تفاعل مع التاجر التاجر تفاعل مع المواطن كسابق عهد في 80 في 90.
2: نعم انت على ثقة ان هاي الحملة راح تستمر على طول ولا تتوقع راح يكون وقتها وترجع الامور كسابقتها؟
4: حسب معلوماتي انها طول بس ان شاء الله بتنتهي طول بس بدناش يكون في يعني زي ما تحكي ضعف في الحركة او ضعف في الحملة بدنا تحمل دار مستمرة الموظف يكون الموظف او المفتش البلدية يكون شديد كتير عريض. نعم. ما يتساهل معي واحد بخالف القانون.
2: نعم نتمنى ذلك حبيبنا أستاذ غالب الله يكون معك
4: حبيبي يا أستاذ
2: الله يكون معك شكرا حبيب. كثير أخونا أبو يوسف طبعا أحد العمال البلدية بقول نعم راح تستمر هاي الحملة إن شاء الله أنها بتستمر وبنضل نشوف الترتيب اللي موجود اللي عملتها بلدية بيت لحم. أخونا محمد كرام أخوي عثمان يسعد أوقاتك يا رب. بالنسبة لموضوع السرفيس والطلبات للأسف وبكل وضوح النقابة وللأسف بتكيل بمكيالين لا هي حامية السرفيس ولا هي حامية الطلبات وللأسف شغالة وفقا طيب يجب إيجاد حل ينصف السرفيس وينصف الطلبات. يعني شو الحل أخي محمد؟ يعني هواتفنا مفتوحة دائما وأبدا لمن يعني عنده فكرة إنها ممكن تخفف من هاي الأزمة والكل يعمل والكل يشتغل يعني بروح طيبة هذا كل ما يتمناه الجميع إن يكون فيه هناك أمور جيدة. كمان حابين نمسي على كل الأصدقاء يسعد مساكم. في طالب توجيهي بقول يوم امتحان الرياضيات الورقة الثانية الفرع العلمي كان صعب صعب صعب الامتحان. بنذكر أن وزارة التربية والتعليم العالي أعلنت اليوم مجددا أن الامتحان المقرر يوم السبت المقبل 4 تموز الذي يتضمن مبحثي التربية الدينية والقرآن الكريم وعلومه الجلسة الأولى سيعقد إلكترونيا من خلال تطبيق الإلكتروني وهذا الامتحان سيعقد داخل القاعات. وأضافت الوزارة في بيان اليوم أنه سيتم خلال اليومين المقبلين الإعلان عن تعليمات مفصلة بخصوص ذلك. هذا الموضوع يعني بتعلق بطلبة التوجيهي وظروفهم الصعبة. يعني طلبة التوجيهي كانوا مروا في ظروف مش طبيعية واستمروا في هذه الظروف المش طبيعية. وفوق كل ذلك قال النادي الأسير الفلسطيني إن السلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيد استهداف الطلبة في الضفة الغربية، وكان من بين ضحايا هذه السياسة 4 طلبة من المرحلة الثانوية اعتقلوا خلال فترة تقديم امتحانات الثانوية العامة. وسبق أن اعتقل الجيش قبل وخلال العام الجاري 65 طالبا وطالبة من طلبة الثانوية العامة التوجيهي. وأوضح نادي الأسير أن الطلبة المعتقلين هم فجر أحمد المشني 17 عاما من بلدة الشيوخ الخليل وقد حول إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، وصلاح الدين محمد العزة 18 عاما من مخيم الفوار الخليل وهو جريح، وأسيد مصطفى عمور 17 عاما من بلدة رمانة جنين، كما تم اعتقال صباح اليوم عبد الكريم عيسى صافي 17 عاما من مخيم الجلزون رام الله. هذا بالنسبة لطلبة التوجيه. ما بين القرارات الوزارة، قرارات الوزارة السريعة وقرارات الاعتقالات كمان السريعة وصعوبة الامتحانات التي واجهها طلبة الثانوية العامة، الله يكون بعونهم.

0: كنا نتمنى انه يكون في دائما عندنا شيء اسمه التخطيط، ان الوزارة تخطط وترسم وتعمل وبعدين تعلن، لكن للأسف الشديد كل شيء بتحكي مع الوزارة بقول نعمل تجربة، التجربة الله يكون بعون تطبيقها. أبو يوسف بيقول واللي في سجن كيبي مهم بين النت يقدم امتحان إلكتروني، ما قدموش ولا امتحان يا لا ورقي ولا إلكتروني. أبو يوسف مقطع فيديو لمشاهد من تشييع جثمان الطفل أمير جابر الذي ارتقى برصاص الجيش في حي أم الشرايط بمدينة البيرة عصر اليوم، ويعني كان اليوم في اقتحام لرام الله، وكان في كما قلنا استشهاد الطفل يبلغ من العمر 14 عاما وهو أمير أحمد جابر إثر أصابته برصاصة في الرأس، وجرى نقله للمستشفى لكنه فارق الحياة. تم تشييعه في أم الشرايط مسقط رأسه. محمود بتقول ممنوع الأسرى من الدراسة، يعني بعد 7 أكتوبر تغير كل شيء. إسرائيل بتقول هدفنا أن تصبح لبنان دولة مطبعة، يعني في بوادر إنها تكون لبنان دولة مطبعة. كاتس يقول اتفقت مع قائد القيادة المركزية الأمريكية على عدم الانسحاب من لبنان وسوريا وغزة، يعني سلام مع وجود الجيش الإسرائيلي في هاي المناطق في لبنان وسوريا وقطاع غزة. اقتصاديا الحكومة أعلنت اليوم غدا الثلاثاء سيتم شحن 500 شيكل للموظفين المسجلين في تطبيق يبوس بمرحلته الأولى، يعني اللي نزل تطبيق يبوس من الموظفين رح ينزلوا لك 500 شيكل لهذا التطبيق، تقدر تدفع فيهن فاتورة كهرباء، فاتورة مي، فاتورة نت، وليس أكثر من ذلك في المرحلة الأولى. يعني هذا الخبر يهم الموظفين اللي إلهم باع كبير واللي إلهم كمان مدخرات كثير لدى الجهات الحكومية الحكومة الفلسطينية. بعد دقات 5 وفاصل قصير نعود لنكمل ونجمل حديث البلد، ابقوا معنا.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين.

0: مش كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا، تعرفوا أكثر زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والصياغة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: راديو موال.
3: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: عدنا من جديد إلى حديث البلد. الله يمسيكم جميعا بالخير والمحبة أينما كنتم وأينما حللتم. تستمعون إلى أثير موال من مدينة بيت حم فلسطين. بنمسي على الزملاء بهندسة الصوت. الله يسعد مساكم. هيك مع الأجواء الحارة الكل بيكون مشوب. كل بيكون هيك كسلان مع ارتفاع درجات الحرارة. حاولوا هيك تغسلوا وجوهكم بالماء البارد اللي تصحصحوا شوي. بعد شوي رح تنزل درجات الحرارة, مش رح تضل مرتفعة كتير. يعني وصلت 31 درجة مئوية, بعد شوي رح تكون 21 درجة مئوية, يعني رح تنزل بشكل كبير. فحاولوا قدر الإمكان هيك انكم تمشوا يومكم بعيدا عن الكسل وبعيدا عن النعاس, لأن إذا حدا توى في وجهك الآن على طول بتنام. تثاؤب بقول لك كمان بعدي, إذا حدا بتوى قدامك مرتين ثلاث بعديك. خليك تنعس وتنام غصب عنك, فابعد عنهم شوي. بقول لك علميا التثاؤب معدي بالفعل, فبمجرد رؤية أو سماع أو حتى قراءة كلمة تثاؤب قد تجد نفسك تتثاءب لا إراديا. لماذا يحدث ذلك؟ الخلايا العصبية المرآتية. يحتوي الدماغ على خلايا عصبية تحفز تقليد حركات وسلوكيات الآخرين. التعاطف الاجتماعي, أظهرت الأبحاث أن عدوى التثاؤب ترتبط بمدى التعاطف, وكلما كان الشخص أقرب لك عاطفيا مثل صديق أو فرد من العائلة زادت احتمالية تثاؤبك أو تثاؤبه مع بعدك. أيضا بيّنت دراسة في جامعة أمريكية أن محاولة كبت التثاؤب تجعله أكثر صعوبة, حيث يحدث تلقائيا كاستجابة من القشرة الحركية في الدماغ. موضوع ما بعرف كيف, بس أبو يوسف هي نعس وما بعرفش كم واحد عين ثائب. لو قطعوني والله ما ثائب بس مش قادرين.
1: محيد عن عشرتك ويا ناظر عيني حب حبني على الخدين.
0: شوف سامي زيادة, سامي زيادة طبعا من بروكسل حاب يدخل معنا, وقبل شوي كان أخونا أبو ضياء بيمسي على سامي زيادة, وحاب إذا بدك يا أبو ضياء تتحدث مع سامي زيادة تدخل معاه في مداخلة كمان. تفضل. سامي
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك سامي؟
2: تحياتي لك والحمد لله. تحياتي لك ولجميع المستمعين والمستمعات الأكارم.
0: الله يحفظك. قبل شوية أبو ضياء كان بيمسي عليك وبيبارك لك, فبقول إذا أبو ضياء حاب كمان يحكي معك يعني يدخل معك, يعني إحنا جاهزين. شو يا سامي وين قاعد؟ عندك صوت ناس؟
2: والله أنا في القطار رايح, وكنت حبيت أحكي معكم أول شيء لأنه ما بوصل له خلص البرنامج.
0: أنت حين في القطار السريع؟
2: لا القطار الخفيف. القطار الداخلي.
0: تفضل يا سامي.
2: نعم صحيح.
0: تفضل يا سامي.
2: أسعد الله مساك أنت وجميع المستمعين والمستمعات الأكارم. حياكم الله جميعا. طبعا أكيد أنا وأبو ضياء أكيد بارك لنا الجواز البلجيكي المؤقت, قدمت له اليوم بعد 10 أيام بكون إن شاء الله طالع وجاهز.
0: يا سيدي ألف مبروك.
2: الله يبارك فيك. تحياتي لك ولزملائي الكرام اللي هم مهندسين الصوت, ما بعرف مين هم.
0: نعم
2: مسي عليك وعليهم إذا نزار منهم طبعا.
0: الله يسلمك.
2: داني وبعرف مين كمان.
0: الله يحفظك. الله يسلمك. الله يكون معك.
2: الله يخليك. أبو كسول أنا استوقفني شيء واحد فقط. طب يا أبو قصي إحنا يعني الله من شاف بالعقل عرف, تطبيق بده يستخدم لأول مرة في الحياة يتقدم عليه امتحان, طب هل علموا الطلاب عليه؟
0: بقول لك
2: هذا السؤال. نعم. هل علموا الطلاب عليه؟ طيب سؤال ثاني, طب الكفيف كيف بده يتعامل مع هذا التطبيق؟ بده يصير يشغل برنامج الناطق وكمل برنامج الناطق وحط البرنامج الناطق وأبصر إيش وهذاك بينزعج وهذاك بينزعج.
0: نعم.
2: فلا يا أبو قصفة يعني ما بدي أنا أحكيها يعني على الهوى، عيب لا هي من أخلاقي ولا هي بشيء، بس يعني الإشي فيه خلل مش صح، فيه شيء مش صح في الموضوع.
0: نعم نعم إن شاء الله يا سيدي إنه بتغير.
2: يعني أنا رسالتي للوزارة يا جماعة، قبل ما بدكم تبتكروا الامتحان في الأساس أعطي علم الطالب سنة كاملة على هذا التطبيق في المدرسة، خليه يستخدمه عشان ما يجي يتفاجأ، ممكن في ناس تخسر يعني تخسر امتحانها بسبب هذا الحكي وهذا التطبيق، هذا قصدي أنا.
0: صدقت يا سامي، الله غير الحال يا سامي حبيبنا، الصوت عندك
2: دوسة. وتحياتي لك ولجميع أهلي في فلسطين، السائقين الموظفين دون استثناء،
0: الله يكون معك. خليك سامي معي.
2: معك.
0: نعم أي أبو ضياء حاب يحكي معك. أبو ضياء يسعد مساك.
3: مساء الخير أخي وسمان.
0: الله يسعد مساك، معك على مباشرة سامي زيادة، تفضل يا أبو ضياء.
3: أنا عمالي سامع الأستاذ سامي، واليوم سمعته على راديو الرابعة صباحا.
0: نعم.
3: ولفت انتباهي أنه حاز على الجنسية في بروكسل.
0: نعم.
3: وبدنا نقول له مبروك أستاذ سامي، وهلأ أستاذ سامي بطل فلسطيني صار بروكسالي.
0: بلجيكي.
3: بلجيكي، بما أنه حاز على الجنسية البلجيكية يعتبر تخلى عنا، بس برضو إله معز عنا في القلب التام موجودة لو مهما بعد أو طال الزمن.
0: شو بترد عليه يا سامي؟
2: أبو ضياء الله يسعد مساك، أول إشي الجنسية البلجيكية المؤقتة، ثاني إشي الواحد أصله برده يا عم أبو ضياء، فأنا مستحيل أتخلى عن بلادي
3: صديقي، حتى ولو بما إنك رحت وقدمت وأخذت أنت تعتبر إنك حزت على جنسية أخرى.
2: لا لا لا لا، لا لأنه في الأساس طلب الهوية أصلا مني وجوز ما رضي تعطيه.
0: الهوية موجودة معك؟
2: نعم والجواز موجود معي، طلبها مني في المقابلة، كنت مستحيل أسلمك إياه، ما بسلمك إياه.
3: أيوة هيك بدنا إياك، بدك تتم مصر ومتثبت في الأوطان يا سامي.
2: عندي عندي عندي موجود ما سلمته إياه ولا بسلمه إياه يا زلمة، شو التحويل؟
3: طيب هيك بدنا منك كمان شاغري أنا وأخي عثمان وعطية، لأنه ما بصحش إجي بما معناه باللغة الخليجية تدش بحلونة تقول جنسية، بل تأخذنا عندك إما زيارة أو جنسية، واحدة من التنتين تختارهم.
2: التلاتة طعقة واحدة
3: لك الخيار.
0: حبيبي طيب. حبيبي سامي
2: حياك الله يا ابو ضياء، حياك الله يا ابو ضياء.
3: ان شاء الله ان شاء الله تتهنى وبتروح وتيجي بالسلامه وبتقدم مرادك وبتخدمنا في كل شيء بفيدنا وبفيد هذه الأم يا رب.
2: آمين. الله يسعد لياك عم
3: عزيز، ومن تم مبسوطين كما نسمع صوتك، بنقول إن إخوة أعزاء خارج هذه البلاد.
2: الله طبعا طبعا يا عم ضياء، هذا العشم وهذا الإشي يعني.
0: نعم هي كمان
3: كان لقاءك جميل مع الأستاذ عادل.
2: الله يسعد لياك أنت وياه وعثمان وكلياتك، وأنا طبعا
3: أتمنى لك التوفيق إن شاء الله
2: في فلسطين.
3: تحياتي للجميع.
0: شكرا شكرا شكرا كثير.
3: الله معك.
0: وهي أخونا أبو يوسف يقول سامي يسعد مساك، أنت عشان جنسية بتسل مواد رحال بس بلاش. طيب المحامي رؤوف دحدوح بقول كنا جايين عندك يا سامي. الله يحفظك أستاذ رؤوف، وإن شاء الله البلد بتضل عامرة بأهلها وناسها، وهذا وضع البلد. يوسف برمي شكرا، محمد برمي شكرا كثير. حابين نبارك مرة أخرى حقيقة لأخونا وصديق البرنامج نادي حسن. نادي حسن كان في العمرة وأدى مناسك العمرة وعاد إلى أرض الوطن، فبنقول لك يا نادي ألف ألف مبروك العمرة، والله يتقبل منك يا رب ومن العائلة أيضا ومن الجميع، ودائما سعيدين بتواصلك الجميل معنا. أبو يوسف مبروك أستاذ نادي، ابتسامة الروح، مساء الخير.

خبر لفت انتباهي, حب احاول احنا نتواصل مع اخونا ابو اخونا ابو محمد, ما برد على هاتف اخونا محمد لمعرفة احوال الطرق. يبدو ان في منطقة ما فيها لاقط حتى هذه اللحظة, ما اعطانا اشارة اللي نتعرف على احوال الطرق هذا المساء. في حالة وردنا اي اشارة تحسن الاتصال ان شاء الله راح نكون معكم. شكرا لكل الأصدقاء كمان اللي ببعثونا برسائل. لفت انتباهي خبر يعني حدث مع إحدى الفلسطينيين اللي عايشين برا البلد. لص يعيد مسروقات سيدة لاكتشافه بأنها فلسطينية بعد أن استولى على حقيبتها في إحدى الدول العربية, حيث فوجأت السيدة في صباح اليوم التالي بالعثور على الحقيبة على باب منزلها, حيث احتوت الحقيبة على أوراق شخصية وتقارير طبية مكنت السارق من معرفة جنسيتها ووضعها الصحي, حيث أعادها اللص ومعها $275 كانت موجودة في الحقيبة, وارفقها برسالة قال فيها: سامحونا لو كنا نعرف أنكم فلسطينيون لما نكن لنسرقكم, سامحونا. فيما أطلق عليه رواد التواصل الاجتماعي بلقب اللص الحنون, وتحولت القصة إلى مادة طريفة على مواقع التواصل الاجتماعي, حتى كتب أحدهم: حتى الحرامية يعشقون فلسطين. فيما كتب آخر: أول مرة بحياتي أشوف سارق عند مبدأ. يعني هذا الموضوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي, مع العلم ان السرقة سرقة والسارق سارق, فان شاء الله الامور بتكون دائما في الاتجاه الصحيح كما يقولون. تحيات المحبة أيضا ننقلها لكل الأصدقاء اللي بتابعونا على الطرقات. محمود بتقول حرامي شريف, هو لا هو عشان عرف إنها فلسطين.

0: الحرامي بلاش يكون فلسطيني كمان بس
1: يا بلاش
0: والله ما بنعرف ما حكاش جنسيته.
1: شد حيلك يا بلاش.
0: شوف لنا ابو محمد اذا في امكانيه نتواصل معه. نحاول مع ابو محمد عطيات المتابع لاحوال الطرقات. كمان بنوجه تحياتي المحبه لكل الاصدقاء. ابو احمد يسعد مساك دائما وابدا. ابو محمد بقول لك محمد الثوب وفي وجهه نعس ونعس ونام. لا ان شاء الله الامور تكون طبيعيه. صديقنا ايوب بقول اعجبتني قصديه التثاؤب وبالفعل من يوم سمعتك وانا اتثاءب. احنا ما تثأبناش امامك حتى نعديك. لكن هذا الموضوع بتعلق بالشيء له علاقه بالدماغ و يعني بشيء مش صحي كما يقول البعض. الو طيب خلينا نتوجه لاخونا ابو محمد عطيات المتابع لاحوال الطرقات. ابو محمد الله يمسيكم بالخير.
2: مساء النور والسرور ابو قصي اليك وللمستمعين والمتابعين الكرام.
0: ابو محمد ما الجديد في احوال الطرقات هذا المساء؟
2: الجديد دراسة جور الخليل سالكة بهذه اللحظات للقادمين مدخل واحد بالأحرى مفتوح للقادمين والمغادرين مسلك واحد بهذه اللحظات وخالي من جنود الاحتلال حيث أنا موجود بالمكان. فرش الهواء سالكة بالاتجاهين وقف الفحص حتى اللحظة سالكة. تم إغلاق بوابتي نبيوس اتجاه سعير وعلحول عفوا والعروب بيتم المغلقات. مداخل ومخارج بيت لحم خالية من جنود الاحتلال. الكونتينر سالك بالاتجاهين. العزلية أزمة باتجاه الجنوب أزمة ماشية. تدعيم أزمة باتجاه الشمال كذلك. فيما يتعلق حاجز حزمة أزمة جميع الاتجاهات جبع تواجد قوات الاحتلال بداية أزمة للمغادرين. عين سينيا عطار البلد عطار البرج السلكات الوادي يبروت حاجز وأزمة بالاتجاهين. الطيبة حاجز وأزمة للمغادرين. ترمس عي سنجل السلكات بهذه اللحظات. مداخل ومخارج ريحة خالية من جنود الاحتلال. حاجز عين شبلي وتيسير تم فتحهما تم اغلاقهما بكلا الاتجاهين. عورتا المربع صر دير شرف خاليات من جنود الاحتلال. الناب سالك للقادمين حاجز للمغادرين. بوابات جبارة باتجاه طول كرم خالية من جنود الاحتلال. مدخل قلقيلية الجنوبي الشرقي سالك ومدخل سلفيت الشمال الغربي سالك. هذا ما لدينا زميلة بقصي حتى اللحظة مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.
0: دائما نتمنى السلامة للجميع ولكم أيضا طريق السلامة. الله يكون معكم أبو محمد. شكرا شكرا كثير. شكرا
2: الله
0: كثير. شكرا كثير. حابين هيك نقدم تعزية للأخوة الصديق الدكتور لؤي زعول وآل زعول عامة بوفاة والده المغفور له بإذن الله تعالى الحاج زيدان محمد زعول أبو محمد. سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. طبعا الدكتور لؤي زعول هو مدير العلاقات العامة والإعلام في محافظة بيت لحم ودائما يتواصل معنا حقيقة. فتعزينا الحارة له ولعائلته بهذا المصاب والرحمة دائما لكل من يتوفاه الله. حابين كمان نرسل بتحيات المحبة للأخوة الصديق أبو سائد يسعد مساك. أحمد أبو أيهم من السويد يسعد مساكم جميعا. يسعد مساك هنا أحمد ومسا كل المغتربين دائما سعيدين بهذا التواصل. أبو ضياء بقول هذا اللص لديه وطنية عند انتماء وطني. يوسف عاصي بقول اعطيني رقم الحرامي. ليالي التعبير مساء الخير ويعطيكم العافية جميعا. ما في أحلى من فلسطين لا بديل عنها. كل الاحترام ليالي. خلينا نذكر هذه الليلة نحن على موعد مع جو صافي بوجه عام لطيف في معظم المناطق. الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج. غدا الثلاثاء

جو شديد الحرارة في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. الأربعاء جو شديد الحرارة في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. الخميس طقس مماثل. الجمعة طقس مماثل. هذا بالنسبة لأحوال الطقس التي سترافقنا حتى نهاية الأسبوع. ربما ستبقى درجة الحرارة في حدود 30 و 31 درجة مئوية عندنا في بيت لحم.

0: بس يا اخوان ما في عتمة للأبد. وما في عتمة للأبد. أردوغان: لن يكون هناك سلام ما لم تتوقف إسرائيل عن الاستيلاء على الأراضي. ويضيف: لا يمكن تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط ما دام الاحتلال مستمر ودون إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومتصلة الجغرافيا. هذا ما يقوله أردوغان. الصديق العزيز الغالي إبراهيم هزاز: الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. طبعا الصديق إبراهيم هزاز من القدس يسعد مساك، أخ وصديق عزيز، صديق قديم، دائما نسعد بوجودك إلى جانبنا أخي إبراهيم الهزاز، الله يديم عليك الصحة وهداة البال. ألو، مساء الخير. ألو، يعني كل الاحترام والتقدير. يوم شاهد حد بتواصل معنا يعني منذ فترة طويلة، ربما ألو. مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: مساء النور. أنا حال ما كنت أنا فيها في بيت لك يا ريحة.
0: أنت من ريحة؟
1: من بيت لك يا.
0: تفضل.
1: من حال ما كنت أنا فيها في بيت لك يا.
0: شو بدك؟ شو المطلوب؟
1: أنا فيها في بيت لك يا.
0: آه.
1: هل كنت النفايات الريحة اليوم ريحة في الليل في بيت لك يا.
0: هذا البيحرق بيحرق النفايات عندكو؟
1: بيت لك يا الريحة.
0: اليوم الشرطة مسكت كم واحد؟ نعم.
1: خلوا مشكلتها
0: إن شاء الله ولا يهمك، راح نتابع لك الموضوع. شكرا شكرا كثير. اليوم يعني على سيرة حرق الأسلاك والنفايات، اليوم واصلت الشرطة والأجهزة الأمنية حملتها الأمنية المكثفة في بلدة إذنة غرب المحافظة ضمن جهودها لملاحقة وضبط من يقومون بحرق المخلفات الصلبة والإلكترونية، حيث تم القبض على 21 شخصا مشتبه بهم في ذلك بهدف القضاء على ظاهرة حرق المخلفات لما تشكله من خطر جسيم على صحة المواطنين والبيئة. وأكدت الشرطة على ضرورة التعاون والإبلاغ عن أي عمليات حرق المخلفات حفاظا على الصحة والسلامة العامة. كل الاحترام للشرطة للأجهزة الأمنية، وإن شاء الله دائما بتضلوا يعني سند لهذا الشعب، شعبنا الفلسطيني. اليوم كمان الشرطة قبضت على مشتبه به بسرقة محتويات مركبات، وذلك بعد متابعة الفرع لشكاوى من مواطنين حول تعرض مركباتهم للسرقة في محافظة أريحة. كمان الشرطة تعمل على القبض على أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة في عدة محافظات فلسطينية. جهود كثيرة بتبذلها المؤسسة الأمنية والشرطية، يعطيهم ألف عافية، والله يديم الأمن والأمان على هذا الوطن الغالي فلسطين. ودائما نشد على أيدي الأجهزة الأمنية والشرطية لمحاربة كل آثار الجريمة في مجتمعنا الفلسطيني. من هون لا ببدر والسر اللي بيننا. جمعية البنوك الفلسطينية بتقول أزمة فائض الشيكل تصل لمستويات حرجة وتهدد قدرات الجهاز المصرفي. المصارف الفلسطينية تواجه تراكم نقدي ضخم بالشيكل 17 مليار نتيجة القيود الإسرائيلية على تحويل الأموال، مما يهدد الاستقرار المالي. يعني هم سبقوا، لأن غدا في عندنا وقفة احتجاجية في أمام غرفة تجارية في بيت لحم، ورح يشارك فيها جميع الغرف التجارية في الضفة الغربية. ف يعني بدهم انهم ياخذوا منهم الشيكل، وهم هذول جمعية البنوك بتقول عندنا 17 مليار شيكل مش عارفين وين نروح فيها، لو يعطوني اياهم بحل مشكلتهم. ناس فيش معها مصاري وناس مش عارفة وين تروح في المصاري، هاي جمعية البنوك بتقول عندنا 17 مليار عندنا فائض مش عارفين وين نروح فيها. كل من وليف وما هذا كل ما في جعبتنا من أخبار ضمن حديث البلد لهذا المساء. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا والله 17 مليار حلوات. شكرا لكل من تابعنا, شكرا لكل من كان معنا, الله يفرجها على الجميع يا رب. ولحديث البلد بقية يتجدد مع دقات الرابعة من مساء الغد بمشيئة المولى. سعد الدين الله يسعد مساك سعد الدين, بقول معك 20 شيكل للخميس. 200 شيكل كثير والله يا سعد, 20 في إمكانية.

0: تفاءلوا دوما بالخير تجدوه، خليكم قريبين من بعضكم البعض، سامحوا تصافحوا، ما تزعلوا حد عشان موضوع أي موضوع، دايما خليكم كمان قريبين قريبين من يعني من بعضكم، لأن في كتير ناس إخوان متضايقة وفي كتير ناس وضعها صعب جدا. سامي النتشة كل الاحترام لجميع طاقم موال، يسعد مساك دائما وأبدا. نترككم في حفظ المولى، شكر خاص لزملاء بهندسة الصوت في المتابعة، عثمان صلاح كان معكم هذا المساء في التقديم على هذه الأرض ما يستحق الحياة، إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح،
3: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
4: من حقك تحكي،
5: إذا ما أجت المي لأل كل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة، كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل، أنا خلص طفحت كيل منهم.
4: من حقك تشكي،
6: دورونا والله بسكر جني وحياتي أولادي، بسكر جني كل انتجار وطلع.
4: أنت مواطن في هالبلد،
7: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني تشمل أول في بيت لحم كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في شغلة عملة تكلا في أول واحد، وأنا بعرف أركب وقصايين فيها تحت من الحق لو عقفها ركبتها.
4: لكن وين المسؤول؟
6: واحد أعطفلوس سوف أزيدي بنزل تكون نتالة يا سيد العزيز، واحد تنسى عنه المية سوى جرام تكون نتالة يا سيد العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز، أنا تدمت من أطلع ضريبة يا سيد العزيز.
4: صوتك بوصل وممكن يغير.
8: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
4: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
9: أنا عارف أنت كبير بتاع القاعدة دي.
3: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
4: راديو موال. مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان، افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
11: لك، أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
12: علق النت.
11: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.

كنوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. قطاع غزة. يعد قطاع غزة واحدا من أقدم وأهم المناطق الفلسطينية تاريخيا وحضاريا، وكان قبل الحرب يتمتع بحياة اجتماعية وثقافية واقتصادية نابضة رغم الحصار والظروف الصعبة. يقع القطاع على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ويضم 5 محافظات رئيسية شكلت القلب السكاني والاقتصادي للقطاع. ومن أهم محافظات قطاع غزة: غزة، خان يونس، رفح، دير البلح، بيت لاهيا وبيت حنون. كان قطاع غزة يضم إرثا حضاريا عريقا يعود لآلاف السنين، إذ مرت عليه حضارات كنعانية ورومانية وبيزنطية وإسلامية وعثمانية، ولكن معظم معالمها الأثرية والتاريخية تم تدميرها بفعل الحرب الأخيرة على القطاع. لم يكن قطاع غزة مجرد منطقة محاصرة، بل كان وطنا حيا بالتاريخ والحضارة والبحر والزراعة والأسواق والحياة، أرضا احتضنت آثار الحضارات القديمة ومزارع البرتقال والفراولة وصوت الصيادين ودفء العائلات على شاطئ المتوسط. غزة قبل الحرب كانت مدينة للحياة، وستبقى في ذاكرة الفلسطينيين والعالم رمزا للصمود والهوية والتاريخ. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12 ظهرا، 5:30 عصرا، 8 مساء. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصاب ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: راديو موال

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك أيوة، يلا شوت.
3: لا
4: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في راديو موال.
1: كنوز فلسطين، لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. قطاع غزة. يعد قطاع غزة واحدا من أقدم وأهم المناطق الفلسطينية تاريخيا وحضاريا، وكان قبل الحرب يتمتع بحياة اجتماعية وثقافية واقتصادية نابضة رغم الحصار والظروف الصعبة. يقع القطاع على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ويضم 5 محافظات رئيسية شكلت القلب السكاني والاقتصادي للقطاع. ومن أهم محافظات قطاع غزة، غزة، خان يونس، رفح، دير البلح، بيت لاهيا وبيت حنون. كان قطاع غزة يضم إرثا حضاريا عريقا يعود لآلاف السنين، إذ مرت عليه حضارات كنعانية ورومانية وبيزنطية وإسلامية وعثمانية، ولكن معظم معالمها الأثرية والتاريخية تم تدميرها بفعل الحرب الأخيرة على القطاع. لم يكن قطاع غزة مجرد منطقة محاصرة، بل كان وطنا حيا بالتاريخ والحضارة والبحر والزراعة والأسواق والحياة، أرضا احتضنت آثار الحضارات القديمة ومزارع البرتقال والفراولة وصوت الصيادين ودفء العائلات على شاطئ المتوسط. غزة قبل الحرب كانت مدينة للحياة، وستبقى في ذاكرة الفلسطينيين والعالم رمزا للصمود والهوية والتاريخ. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

بعد الثواني بحترق بشتاق انت ومعي سمر.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال. يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، وبنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أن الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: ها نحن اليوم أمام حلم يتكرر، حلم ترك انطباعاته في نفس فرعون حتى قيل إن نفسه انزعجت. وقد أبدت الحكمة البشرية كامل عجزها، لكن الشخص الروحي هو وحده الذي يقدر على التعبير. ذاك المتألم المتضع هو الذي منحه الله مفتاح السر، فلقد حان الوقت لكي تدق ساعة تبريره ورفعته.
2: مستمعي الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم. هذا هو لقاؤنا الثاني لهذا الأسبوع من برنامج كنوز الحكمة، وأنا أدعوكم حتى تصبح عادة عندنا أن نجتمع في نفس هذا الوقت من الاثنين إلى الجمعة حتى تكون تأملاتنا متسلسلة، كما نطمع في رفقتكم دائما وأبدا.

صديقي المستمع، هل تسير بخطوات متثاقلة؟ هل تنتزع قدميك انتزاعا من أرض تنبت شوكا وحسكا؟ أو بعبارة أخرى، هل يكتنف اليأس حياتك؟ إذا كان الجواب نعم، فإليك هذا الشعاع الذي يخترق ظلمات اليأس ويسلط أضواءه على الطريق المظلم فيملأه نورا وضياء. إليك هذا الشعاع ممثلا في الوعد القائل: يرسل لك الرب عونك. أولم تختبر هذا بنفسك يا صديقي؟ ألم تر أناسا جربوا وكنت تظن أن شيئا لابد أن يصيب عقولهم أو أجسادهم من شدة وطأة التجربة؟ ولكن كما خرج يوسف من البئر إلى بيت فوطيفار ومن السجن إلى قصر فرعون، هكذا أنت ستخرج من ضيقك في وقت الرب. الله لابد أن يرسل العون لأولاده فيخرجهم من تجاربهم سالمين عقلا وجسدا وإيمانا. صديقي المستمع، الله قد يسمح للعواصف أن تمر بك، ولكنه لن يسمح لها أن تعصف بك، بل في الوقت المناسب يرسل لك عونك. أخي، عندما تفتقر إلى قوة أعظم من قوتك البشرية، عندما تعوزك معونة أكبر، عندما تحتاج إلى من يقويك ويشددك، اذكر هذا الوعد: إن الله يرسل لك عونك. وبهذه الثقة الغالبة سترفعك أجنحة الإيمان عاليا، فتعبر جميع المصاعب كما تعبر النسور المحلقة في العلاء كلما يتعذر عبوره على من ليس له جناحان.

ومهما بدت الحياة معقدة وصعبة، ومهما سارت الأمور في اتجاه غير ما تشتهي نفوسنا، فهي إنما تسير جميعها في اتجاه واحد يلتقي عنده خيرنا، خير كثيرا ما تعجز عيوننا البشرية عن رؤيته في حينه. ولكن إن عجزت العيون عن هذه الرؤية، ففي أعماق النفس ثقة لا تتزعزع في إله محب يعتني بنا ويقودنا من أسفل القيد إلى أعلى العرش.

0: وقتا ممتعا أرجوه لكم مع الأخ سهيل موسى وهذه الفقرة الجديدة من سفر التكوين.
1: فنحن الآن على موعد جديد مع صوت الله لنا كما نسمعه عبر صفحات الكتاب المقدس. أجل مستمعي، فالله لا يزال يتكلم، لكن هل نحن على مسافة تسمح لنا بسماع صوته؟ هذا ما أرجوه، لبل هذا ما أعد نفسي به، إذ أدعوك معي إلى دراسة مقطع جديد من سفر التكوين. ما زلنا نتناول حياة يوسف الشخصية الرابعة الرئيسة في سفر التكوين، وكم تشجعنا هذه الشخصية الفريدة في حياتنا، والتي تشبه إلى حد ما شخصية المسيح. يوسف هو رمز للمسيح في العهد القديم. رأيناه في الحلقة السابقة في السجن يفسر حلمي رئيس السقاة ورئيس الخبازين. كان يوسف يشغل مكانا مرموقا في السجن، ولا لغيره استأمن الأسيران اللذان قص كلاهما حلمه على يوسف واستأمناه على أسرارهما، ويعطي يوسف كل المجد لله في ذلك. وفسر حلم رئيس السقاة ووعده أنه سيطلق سراحه خلال 3 أيام، ثم طلب منه أن يذكره لدى فرعون ليطلق سراحه هو أيضا. أما الخباز فيفسر له يوسف الحلم ويحذره من سوء العاقبة، كان سيقطع رأسه في 3 أيام وتأكل لحمه الطيور. وتركنا يوسف المسكين يقبع بين جدران السجن وأعمدته وهو بريء. لقد نسيه فوطيفار ليستر الفضيحة التي حلت في بيته، ويوسف هو الذي دفع الثمن. كان بصيص الأمل الوحيد له للخروج من السجن في يد رئيس السقاة، ولكن الأخير عندما وجد حريته نسي أمر يوسف. كان الله يريد أن يتركه هناك عن قصد. بالرغم من وهن العزيمة، كان يوسف يؤمن بقيادة الله لحياته. كانت ثمار إيمانه واضحة. كان أمينا في كل علاقاته، أمينا لفوطيفار، أمينا لرئيس السجن في السجن، وأمينا من نحو الله، وكان يعطيه دائما كل المجد. وسنرى لاحقا كيف سيكون أمينا لفرعون ولإخوته. إيمان يوسف جعل منه شخصا أمينا، وإذا كنت مؤمنا يا صديقي فلا بد أن تكون أمينا.
2: نبدأ اليوم تأملاتنا في الأصحاح 41 من سفر التكوين لنرى كيف تعامل الله في حياة يوسف. يا له من فرق شاسع بين هذا الأصحاح والأصحاح السابق، حيث تركنا يوسف وحيدا منسيا في السجن، ولكن كما قلنا كان الله يريد أن يتمم مقاصده في حياته.
1: لو استطعنا أن نتحقق من يد الله في حياتنا اليوم لكانت لدينا نظرة مختلفة للحياة. سنرى اليوم يوسف يخرج من السجن بعد أن يفسر حلم فرعون، ويصبح مسؤولا عن أرض مصر بأكملها، ويتزوج بابنة الكاهن وينجب منها منسى وأفرايم. لا يوجد قصة أكثر إثارة كقصة يوسف هذه. نراه ينتقل فجأة من العدم إلى الرفعة والغنى والحشم، ونرى مجددا يد الله على هذا الشخص. وقد تحقق يوسف من ذلك حتى في أوقات الشدة، وهذا ولد فيه فضائل كثيرة هي ثمر الروح القدس. واحدة من هذه الفضائل هي الصبر. ها نحن الآن أمام حلم يتكرر، حلم ترك انطباعاته في نفس فرعون حتى قيل أن نفسه انزعجت. وقد أبدت الحكمة البشرية كامل عجزها، لكن الشخص الروحي هو وحده الذي يقدر على التعبير. ذاك المتألم المتضع هو الذي منحه الله مفتاح السر. فلقد حان الوقت لكي تدق ساعة تبريره ورفعته، وفي نفس الوقت تمتع المصريون بنتائج تصرفه الحسن وحكمته، فبدلا من قيام ثورة في البلاد بسبب المجاعة، ها هو الله يحن عليهم ويمنحهم طعاما. سنرى يوسف يقف أمام فرعون، ثم سنرى ذلك الجوع الذي حل في أرض مصر في نهاية الإصحاح. وما هو قصد الله في ذلك؟ كان الله سيستخدم هذا الجوع ليخرج عائلة يعقوب من أرض كنعان بعيدا عن خطايا الكنعانيين وتأثيرهم السيء. كان هدف الله أن يأتي بهم إلى أرض مغلقة في جاسان. كما أرجو منك يا مستمعي أن تستمر في ملاحظتك للتشابه بين يوسف وشخص الرب يسوع المسيح، وسنتناول لاحقا تشبيهات أخرى.
2: نبدأ القراءة من العدد الأول وحتى السادس عشر من الأصحاح الحادي والأربعين. تفضلي يا ميسون.
0: وحدث من بعد سنتين من الزمان أن فرعون رأى حلما، وإذا هو واقف عند النهر وهو ذا سبع بقرات طالعة من النهر حسنة المنظر وسمينة اللحم، فارتعت في روضة. ثم هو ذا سبع بقرات أخرى طالعة وراءها من النهر قبيحة المنظر ورقيقة اللحم، فوقفت بجانب البقرات الأولى على شاطئ النهر، فأكلت البقرات القبيحة المنظر والرقيقة اللحم البقرات السبع الحسنة المنظر والسمينة، واستيقظ فرعون. ثم نام فحلم ثانية وهو ذا سبع سنابل طالعة في ساق واحد سمينة وحسنة، ثم هو ذا سبع سنابل رقيقة وملفوحة بالريح الشرقية نابتة وراءها، فابتلعت السنابل الرقيقة السنابل السبع السمينة الممتلئة، واستيقظ فرعون وإذا هو حلم. وكان في الصباح أن نفسه انزعجت، فأرسل ودعا جميع سحرة مصر وجميع حكمائها، وقص عليهم فرعون حلمه، فلم يكن من يعبره لفرعون. ثم كلم رئيس السقاة فرعون قائلا: أنا أتذكر اليوم خطاياي، فرعون سخط على عبديه فجعلني في حبس بيت رئيس الشرط أنا ورئيس الخبازين، فحلمنا حلما في ليلة واحدة أنا وهو، حلمنا كل واحد بحسب تعبير حلمه، وكان هناك معنا غلام عبراني عبد لرئيس الشرط، فقصصنا عليه فعبر لنا حلمينا، عبر لكل واحد بحسب حلمه، وكما عبر لنا هكذا حدث، ردني أنا إلى مقامي وأما هو فعلقه. فأرسل فرعون ودعا يوسف فأسرع به من السجن، فحلق وأبدل ثيابه ودخل على فرعون. فقال فرعون ليوسف: حلمت حلما وليس من يعبره، وأنا سمعت عنك قولا إنك تسمع أحلاما لتعبرها. فأجاب يوسف فرعون قائلا: ليس لي، الله يجيب بسلامة فرعون.
1: والآن يعطي الله حلما لفرعون. لابد من الملاحظة أن سنتين قد مضتا على ختام الإصحاح السابق، أي أن يوسف كان قد أمضى سنتين في السجن بعد إطلاق سراح رئيس السقاة. طبعا هذا بالإضافة إلى المدة الماضية التي كان قد قضاها هناك، والتي تربو على سنة واحدة تقريبا. وحدث بعد سنتين من الزمان، يا لها من عبارة رائعة تربط الآلام القيد والمجد. وما هو حلم فرعون؟ هو ذا سبع بقرات طالعة من النهر حسنة المنظر وسمينة اللحم، فارتعت في روضة. ثم هو ذا سبع بقرات أخرى طالعة وراءها من النهر قبيحة المنظر ورقيقة اللحم، فوقفت بجانب البقرات الأولى على شاطئ النهر، فأكلت البقرات القبيحة المنظر والرقيقة اللحم البقرات السبع الحسنة المنظر والسمينة. أفاق فرعون وكان يتساءل عما يكون ذاك الحلم. لم يكن لديه التفسير، ولم يقدر أن يساعده أحد في ذلك الوقت. ثم حلم ثانية بنفس المبدأ، الضعيف يأكل القوي، ولكن كانت في هذه المرة سنابلا وليس بقرات. كان رئيس السقاة يستمع إلى كل أولئك السحرة والعرافين في محاولتهم لتفسير حلم الملك بحكم مهنته ووجوده بجانب الملك. وعندما فشل الجميع تكلم رئيس السقاة: لقد كانت المشقة التي اكتنفت الملك وإخفاق موارد العالم وخيبة السحرة والحكماء سببا في تنبيه ضمير رئيس السقاة، فاستعاد ما كان ينبغي ألا ينساه. أنا أتذكر اليوم خطاياي. كان أول ما نطقت به شفتاه هو الاعتراف بخطئه. لاحظ أن يوسف لم يفهم ماذا كان يحدث له في تلك الأوقات، لكن الله كان يجري الأمور حسب مقاصده ولخير يوسف. ويتابع رئيس السقاة ويقول أنه عندما كان في السجن هو ورئيس الخبازين حلم كل واحد منهما حلما، وكان هناك معنا غلام عبراني عبد لرئيس الشرط فقصصنا عليه، فعبر لنا حلمينا، عبر لكل واحد بحسب حلمه، وكما عبر لنا هكذا حدث. لابد أن فرعون قد قال في نفسه: لقد جربت الجميع وليس هناك ضرر أن نجرب هذا الشاب. ولابد أن شهادة رئيس السقاة الصريحة قد تركت تأثيرها في نفس فرعون، فأرسل يستدعي ذلك السجين. فأرسل فرعون ودعا يوسف، فأسرعوا به من السجن فحلق وأبدل ثيابه ودخل على فرعون. لاحظ أن يوسف حلق، وهذه لم تكن عادة العبرانيين، كانت هذه العادة عند رؤساء الفراعنة وكبار رجالهم. وهناك رسالة كبيرة في هذا: يحلق يوسف ويبدل ثيابه بثياب لائقة لملاقاة الملك. كانت حياة جديدة على وشك أن تحدث له، وكأنه بعث حيا من جديد. والآن ها هو يذهب إلى الأمم. نعم، الحلاقة وإبدال الثياب معناهما التطابق مع الوضع الجديد وتغيير الظروف الخارجية تمشيا معه، إذ هو في طريقه من السجن إلى العرش. ألا يذكرك هذا بالمسيح مستمعي؟ ويقف يوسف أمام فرعون. لاحظ كيف يعطي المجد لله. فأجاب يوسف فرعون قائلا: ليس لي، الله يجيب بسلامة فرعون. هذا كان هدف يوسف، أن يأخذ الله كل المجد، وهذا يجب أن يكون هدف المؤمن في كل ما يحدث.

0: حلم، الله هو الذي سيعطي فرعون الجواب. وما دامت هذه هي الخطوة الأولى، فإن الخطوات التالية لن تكون إلا على الطريق الصحيح. ويعيد فرعون سرد الحلم على يوسف، وفعليا يتكون الحلم من شقين.
1: نتابع القراءة الآن من العدد 25 وحتى 37 من الفصل 41.
2: فقال يوسف لفرعون: حلم فرعون واحد، قد أخبر الله فرعون بما هو صانع. البقرات السبع الحسنة هي سبع سنين، والسنابل السبع الحسنة هي سبع سنين، هو حلم واحد، والبقرات السبع الرقيقة القبيحة التي طلعت وراءها هي سبع سنين، والسنابل السبع الفارغة الملفوحة بالريح الشرقية تكون سبع سنين جوعا. هو الأمر الذي كلمت به فرعون، قد أظهر الله لفرعون ما هو صانع، هو ذا سبع سنين قادمة شبعا عظيما في كل أرض مصر، ثم تقوم بعدها سبع سنين جوعا فينسى كل الشبع في أرض مصر ويتلف الجوع الأرض، ولا يعرف الشبع في الأرض من أجل ذلك الجوع بعده، لأنه يكون شديدا جدا. وأما عن تكرار الحلم على فرعون مرتين، فلأن الأمر مقرر من قبل الله، والله مسرع ليصنعه. فالآن لينظر فرعون رجلا بصيرا وحكيما ويجعله على أرض مصر. يفعل فرعون فيؤكل نظارا على الأرض ويأخذ خمس غلة أرض مصر في سبع سن الشبع، فيجمعون جميع طعام هذه السنين الجيدة القادمة ويخزنون قمحا تحت يد فرعون طعاما في المدن ويحفظونه، فيكون الطعام ذخيرة للأرض لسبع سن الجوع التي تكون في أرض مصر، فلا تنقرض الأرض بالجوع. فحسن الكلام في عيني فرعون وفي عيون جميع عبيده.
0: أخذ يوسف يفسر الحلمين وقال أنهما يدوران حول حادث واحد، سنوات سبع من الشبع وفي أعقابها سنوات سبع من الجوع. أما أن الله كان عتيدا أن يرسل المجاعة، فتلك هي حكمته التي تجل عن التساؤل، وإعادة الحلم مع التشابه تقريبا برهان على حتمية التنفيذ. والهدف من الحلم أن الله كان يريد أن يعرف فرعون ما هو مزمع أن يفعل. فالآن لينظر فرعون رجلا بصيرا وحكيما ويجعله على أرض مصر. لم يكتفي يوسف بخدمة التعبير عن حلمي الملك تعبيرا مقترنا بالبساطة والوضوح، تعبيرا ترك تأثيرا بالغا في نفس فرعون، بحيث أيقن أن الأمر من الله، بل رأى يوسف أن الموقف يقتضي إجراءات سريعة حكيمة لاختزان الوفرة الكثيرة لمواجهة المجاعة القادمة. وهكذا يقترح يوسف على فرعون أن يجمع الزائد من المحاصيل لمدة سبع سنين ويحفظها في مخازن للأيام الصعبة عن طريق تعيين نظار على الأرض.
1: أرجو يا ميسون أن تتابع القراءة لنا من العدد 38 وحتى 46 من أصحاح تأملنا 41.
2: فقال فرعون لعبيده: هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله؟ ثم قال فرعون ليوسف: بعدما أعلمك الله كل هذا، ليس بصير وحكيم مثلك، أنت تكون على بيتي وعلى فمك يقبل جميع شعبي، إلا أن الكرسي أكون فيه أعظم منك. ثم قال فرعون ليوسف: انظر، قد جعلتك على كل أرض مصر. وخلع فرعون خاتمه من يده وجعله في يد يوسف، وألبسه ثياب بوص، ووضع طوق ذهب في عنقه، وأركبه في مركبته الثانية، ونادوا أمامه اركعوا، وجعله على كل أرض مصر. وقال فرعون ليوسف: أنا فرعون، فبدونك لا يرفع إنسان يده ولا رجله في كل أرض مصر. ودعا فرعون اسم يوسف صفناتا فعنيح، وأعطاه أسناتا بنت فوطيفارع كاهن أون زوجة. فخرج يوسف على أرض مصر، وكان يوسف ابن 30 سنة لما وقف قدام فرعون ملك مصر. فخرج يوسف من لدن

0: فرعون واجتاز في كل أرض مصر.
1: لاحظ ماذا يعني ذلك. في البداية كان ذلك الشاب منسيا ومتروكا في مؤخرة السجن، والآن يتقدم في اللحظة المناسبة ليفسر حلم فرعون بعد أن عجز الجميع، بل ويقترح على فرعون ماذا يفعل بسبب مقدراته الكبيرة. كان إلهه يقوده ويرشده في كل هذا. إذن كان سيحل في الأرض جوع كبير. بما أن مصر كانت تعتمد في ريها على النهر، لم تكن حاجة فعلية للأمطار. كان نهر النيل يفيض مؤمنا المياه والسماد للمزروعات، ومع ذلك فقد سمح الله بأن تتأثر مصر أيضا بهذا الجوع. ولدى استماع فرعون ليوسف وجد أن كلامه منطقي. إذن من يمكنه أن يتولى مسؤولية تسيير الأمور أفضل من يوسف؟ لاحظ فرعون أن يوسف رجل مقدرة. هل رأيت الآن مستمعي فائدة التدريب في بيت فطيفار؟ لقد سمح الله ليوسف أن يتدرب هناك على تحمل المسؤولية ليعطيه مسؤولية أعظم. يا لعمق غنى الله وحكمته، من أسفل السجن إلى أعلى العرش، مجدا لله. وهكذا من غير محاولة من جانب يوسف ارتفع من أعماق الألم والغموض ليكون رئيس وزراء أعظم مملكة في العالم يوم ذاك، وهي كرامة ما بعدها كرامة. وإذا تأملنا في حالة يوسف وهو في السجن وفي موقفه الجديد هذا، لو رجعنا الخطوات التي صار فيها والحوادث التي اجتازها حتى وصل إلى ذروة المجد، لا يسعنا إلا أن نشاهد يد الله وعنايته من الجهة الواحدة، كما نجد من الجهة الأخرى مثالا بديعا ورمزا واضحا لآلام ربنا يسوع المسيح والأمجاد التي بعدها. وخلع فرعون خاتمه من يده وجعله في يد يوسف، وألبسه ثياب بوص ووضع طوق ذهب في عنقه. هذا الخاتم هو بالفعل ختم. عندما كان فرعون يريد أن يوقع وثيقة ما، كان يغمس الخاتم بالشمع الذائب ويطبعه على الوثيقة فتصبح وثيقة رسمية. والآن يجعل فرعون يوسف وكيلا له يحمل توقيعه، وأركبه في مركبته الثانية ونادوا أمامه اركعوا، وجعله على كل أرض مصر. وقال فرعون ليوسف: أنا فرعون، فبدونك لا يرفع إنسان يده ولا رجله في كل أرض مصر. وأعطاه فرعون اسما قبطيا يعني كاشف الأسرار، صفنات فعنيح، ويترجمه البعض باللغة المصرية مخلص العالم. وأعطاه أسنات بنت فوط فارع كاهن أون زوجه. فخرج يوسف على أرض مصر، وكان يوسف ابن 30 سنة لما وقف قدام فرعون ملك مصر. فخرج يوسف من لدن فرعون واجتاز في كل أرض مصر. من عمر يوسف هنا نكتشف أنه كان قد أمضى في أرض مصر 13 سنة، ربما أمضى منها 10 سنوات في بيت فطيفار و3 في السجن. وبعد هذه السنوات يجد يوسف نفسه في مركز يضاهي اليوم رئيس الوزراء.
2: هناك أفكار رائعة ومهمة نستخرجها من الآية 46، ولكن الوقت قد أدركنا. تواعد معي مستمعي في الحلقة المقبلة لنتابع تأملاتنا في هذه الآية وفي قصة يوسف. حتى ذلك الحين أستودعك إلى نعمة الله وعنايته.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970592201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم، احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

انثري شعرك حولي انثري، ومعا آخر ليل العمر نقضي. هكذا يصبح موتي مدهشا عنقيني، قبلي عيني وامضي.

اسكت اسكت، يكفيني جرحك. أنا سامحت الجميع، مدري أبكي ولا أضحك، بارد بارد دمك فظيع. اسكت.